0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ

الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

هلو هلو كحلو ستي

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة

0: ولا بدي اروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه، طب يا عم دبر للناس عم تصوم، بدك تدبر، حطني يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن.
0: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتيد نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتيد نسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرم ترتاحوا.
1: اخر الأخبار والتطورات.
2: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
0: أنا سارس سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات مخالفة معلقة. طب يا عم جبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما ترف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة إذاعية تلفزيونية إلكترونية جديدة من برنامج طل الصباح. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الأربعاء 29 تموز 2026، صباح 15/0/1448 للهجرة النبوية الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي إخوتي أخواتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج وحلقة من طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. في هذا اليوم المزيد من الموضوعات والمتابعات والملفات والأخبار المتفرقة من هنا وهناك، ولكن قبل هذا وذاك نرفع يعني أسماء آيات المحبة والتقدير لجميع أبناء شعبنا على يعني التحمل وعلى قدرة امتصاص الأزمات والضربات وكل هذه الأوى التي يعيشها المواطن هنا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس في كل هذه الظروف. صباح الخير إلى المنتظرين في سياراتهم على طوابير المحطات، محطات المحروقات. صباح الخير للي بتحملوا بعضهم، بس مش صباح الخير للي بيشوف الناس صف قدامه طابور وبيجي على راسه ريشة جر شكل يعني وبيتجاوز عنهم كلهم وبروح بسكر الطريق أو المسلك الثاني. صباح الخير لكل واحد نزل من سيارته وصار ينظم المرور، وهذا بنشوفه في كثير من المقاطع نظرا لعدم وجود شرطة في كل ميدان وفي كل مكان للأسف الشديد. يعني بتحس وكأنه الشرطة يعني زي الكتالوج ماشيين في مكان هون، خلاص هذا المكان لا يبرحوا ولا يتركوا، الله يعطيهم العافية. بس كمان في متغيرات على الشارع، مرات بتكون بحاجة لسرعة التحرك، مثلا في بعض مفارق بتكون فاضي فيش ولا إشي، وبتلاقي إنه هون الوجود ما إله داعي وبتلاقي قاعد. فاليوم ياريت يتم توجيه الناس، توجيه الشرطة لمحطات المحروقات وعلى امتداد، مش عباب المحطة يوقف، مش عباب المحطة، ها مش عباب المحطة، لقدام ولقدام كثير كمان، علشان الأزمة مش عباب المحطة، مرات بتصير كمان على المفارق الثانية لأنه بكونوا الناس مسكرين الصيد الأول والصيد الثاني واللي قباله كمان الصيد الأول والصيد الثاني، يعني أحيانا تنقطع الطريق للذاهبين، يعني الصيد اللي رايح والصيد اللي جاي. صباح الخير لأهلنا في غزة في المخيمات في الخيم، صباح الخير وهم على طوابير التكيات وهم بفتشوا على قناني المي وهم بيحاولوا يولعوا النار ليعملوا فنجان قهوة ولا فطور ولا كاسة شاي. صباح الخير لأبناء شعبنا اللي موجودين كمان في الداخل ولا زالت الجريمة تلاحقهم وهذه الظروف الصعبة. فأنت بتحكي عن يعني مربعات صعبة، بتحكي عن لأواء بعيشها المواطن الفلسطيني بكل تجلياتها وبكل تفاصيلها بالمزيد من التحمل. يعني هو مابو الاحتلال وعربدة الاحتلال والمستوطنين ولعنة الوالدين اللي فيها المستوطنين والهدم البيوت والإغلاقات والبوابات من أزمة لأزمة، وأزمة الرواتب وأزمة العمال وأزمة العمل وأزمة الدواء وكل هاي الأزمات المتلاحقة. وأحيانا بيجيك شعور بقول أنا بقول خلينا على الوقود أحسن مما تنبزلنا شغلة ثانية، نعرف شو الملف الثاني، يعني بكرة يقولون في بوادر أزمة بعرف شو هي، يعني إذا ظل قطاعات ما دخلت عالم الأزمات. ومع هيك بنصحى الصبح شو بنقول يا شادي؟ يا رب صباح الخير. وكلنا أمل وإيمان بأن يغير الله هذا الحال وأن يغير أو أن نغير ما بأنفسنا إن شاء الله. يعني كمان إحنا بحاجة لإعادة برمجة في بعض الجوانب من يعني مختلف الجهات خلنا نقول، وإن شاء الله إن شاء الله. والله إحنا خاشين في أزمة الأخلاق يا جمال، الأمانة صحيح. يعني المفروض إنه بالأزمات وبالأحزان وبالأواء وبالظروف الصعبة إنه الناس يكون في عندها إيثار، يكون في عندها يعني روح الكذا. لا اليوم جرب أنت مثلا
أعطي غماز يمين ولا شمال, أو حاول تغير مسلكك, أو بدك يعني يا تطلع راسك من الشباك يا تطلع لاثنين ثلاثة يوقفوا لك الليك, تحس لسه في عنا شوي, أو أنه هذا اللي بيجي على راس الدور بضل يمشي يمشي يمشي يمشي وبسكر, وهات بدك تحكي معه بدك تقول له صباح الخير تعمل معه طوشة. فنيوم الناس هيك كمان زيتها على حالها, والله يكون بالعون بكل الأحوال, الله يكون بالعون والله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله يا رب العالمين. وإذا وقفت عند هون كويس, يعني إحنا اللي على اللي شايفينه كل يوم جديد بكون في بوادر لقصة جديدة أو لموضوع جديد أو لأزمة جديدة. شي هي الأزمة الجاية ما بنعرفش, أو شي هي شو الملف الجاي يعني لقدام ما بندريش, ولكن بنعرف كثير إنه إحنا يعني مؤمنين إنه هاي الظروف اللي بنعيشها ما أجتش صدفة ولا اعتباطا يعني ولا هيك ارتجالي, لا هاي ضمن يعني حالة يعني حالة الفوضى اللي موجودة في هالمنطقة, ضمن حالة العدوان الإسرائيلي اللي موجود, وخصوصا الإسرائيليين بيحكوا جهارا نهارا يعني بدنا نسود عيشتكم نطين عيشتكم, وأنه ما إلكم مكان ولا مستقبل. وكانوا زمان قبل سنتين رافعين شعارات في المستوطنين والمتنفذين في الحكومة الإسرائيلية أنه لا مستقبل لكم سكان الضفة وكذا ومش عارف إيش, طبعا هم بترجموا هذا الإشي قاعدين اليوم. هلا يا بنقول أخ يا بنقول إيش أخ, إحنا مأخخين بس يعني ما هي الخيارات اللي قدامنا كمان خيارات كلها بتأدي لنفس الطريق من هالمراح ما في رواح. شادي الخطيب قاعد عندنا هيو هون, إذا شادي بيخلص من هون إحنا بنخلص من هناك, وعمر كمان نفس الإشي, وسعد اللي ملاحقني من سنة لسنة من سنة لسنة بنقول وقتيش بدنا. بس أنا بقول خليك عقديمك ما بتعرف جديدك, يعني وجه تعرفه ولا وجه ما تعرفه. يا سعد واحد تعودت عليه وتعود عليك, أنا بقول أفضل من ولا إشي. مبروك القطاع الخاص انتزع يعني تقريبا قرار بتمديد معبر عمل الكرامة, معبر شو اسمه الجسر الليمبيك الليمبي, والله ما صدق فيها الا الليمبي تبع مصر. لا مش عارف للساعة 6 او لا اشي زي هيك, طبعا بعد موضوع للمحكمة العليا الاسرائيلية, والناس بتطلع لهذا الموضوع من اكثر من باب. الباب اللي بدكم اياه تطلعوا فيه كله جائز. خلينا نسلم على المتابعين من راديو موال, راديو القمر, راديو بانوراما, راديو كل الناس, راديو نغم, راديو بلدنا, وهذه تحياتي من خلال شاشة التلفزيون معا من استوديو راديو الرابعة. في الإعداد والتقديم عادل غريب, لجنة الانتخابات تعلن فتح باب التسجيل للناخبين استعدادا للانتخابات التشريعية. بنقول يا صباح الخير.

يقول لك القانون جاء بعد أشهر طويلة من التحضير والمراجعة وعشرات الجلسات التشاورية مع مختلف المؤسسات والقطاعات الأهلية. والله يا معلمي في ظل هاي اليوم الثورة الصناعي الذكاء الصناعي والتكنولوجيا والمش عارف شو والمراسلين والمصورين والمش عارف ايش, موضوع الحصول على المعلومة هو الأصل يكون اشي زي يعني وكأنه مقدس بالعمل الشفافية والنزاهة وكل هذا الكلام, بس سواء في قانون او فيش قانون اللي بده يطلع يعني طلع, واللي يعني الفكرة هاي من سنين وسنين وهم بيحكوا عليها انه ضرورة ان يكون في تشريع لإعطاء الناس حق الحصول على المعلومة, وانه ما يكون في اشي متخبي. يعني مثلا نيجي نقول على معلومات وزارة المالية أو على بعض المعلومات اللي بتصير كقضايا مختلفة. هلأ في بعض الأمور اللي مثلا تتعلق بالنشر, تتعلقش بالنشر, تتعلق بالسلم الأهلي, تتعلق بالأمن العام, الأمن المجتمعي, الأمن الغذائي, الأمن اللي مش عارف شو. يعني في بعض الاعتبارات هي للأسف الشديد في ظل وجود قانون أو عدم وجود قانون هاي بتصفي اجتهادات للناس. يعني قادمة حدا قادر اليوم يضبط الموضوع, فعقبال حجك والناس مروحة.

0: عمي سليمان يا عمي مالك زعلان عمي سليمان
1: صباح الخير. أبو عمر بسأل بعد صباح الخير بقول إذا في حدا سجن في حوارة يطمنا على رضا عويس من اللبن الشرقية محكوم إداري. إذا في حدا طمنوا له أبو عمر وطمنونوا إلى كل أسرانا وأسيراتنا. جمال جمال يسعد صباحك. أبو علي جميل كمان سلامات وصباح الخير. أحمد الجعبة صباح الخير. علي عواد يا مرحبا. وأبو علي سلامات.
2: رحلة أمي تم الجيران يلا تنشد الهم الشعب أفراد. أنا قلت مبارح يا أمي
1: عدنان استعمري يسعد صباحك. جمال كمان تاجر بخينا يا كتائبة ولا إشي. علي خالد صباح الخير. شيخ أمجد يقول أجمل ما في الأزمات هو أنها تعيد ترتيب الآخرين حولك، تكتشف معادنهم وتبين لك من يستحق أن يكون بالقرب. جزى الله الشدائد كل خير. عرفتني مين هون ومين رايح ومين جاي ومين كذا والآخرين. صح. هلا أشرف أبو الهيجة سلامات. صباح الخير فلسطيني. صباح الخير على خويس. الله يسعد الصباح ليوسف عمر كمان لماريا. صباح النور لأمين سلامات يا حبيب. أم فلاح سلامات وصباح الخير. أبو جبل لا تنسوا سوق الظهرية. اليوم الأربعاء سوق الحلال. سلامات يا هلا. أمجد أبو تركي منال يا صباح الورد. أبو عدي صباح الخيرات يا عنبية. أم فارس مهداوي صباح الخير.

من أعماق القلب إلى صديقه محمد بمناسبة تعبئته بنزين في سيارته بعد عدة ساعات من الاصطفاف والانتظار لثلاث ساعات مع طوشتين. أنت كمان استنيت ثلاث ساعات. ألف مبروك ألف مبروك بالرفاء والبنين. خلينا على المحروقات بلاش تطلع لنا أزمة ملعونة والدين أكثر من هاي. خلينا على هاي كويسة هاي منيحة. جمال بسأل قديش الحلال اليوم؟ والله ما بعرف للي نزلوا بعرفوا أكيد. صباحك سامر عبيد وسلامات وصباح الخير لعوني من قلب غزة سلامات لأكرم صباح الفل. الله يعين هالناس على حالهم وعلى أحوالهم وعلى ظروفهم والله يعيننا فعلا لأنه أحيانا يعني بتحس الدنيا جاية بالعكس معنا يعني إنه إحنا جايينا تعرفش

نتنياهو في البيت الأبيض دخل من الباب الوراني علشان يبدو هاي تعبيرا عن قلة الاحترام بقول لك في السياسة. شو القاعدة بدون صحفيين وبدون كل هاي التفاصيل؟ لنشوف لوين حتودي وشو شو المأمول، لأنه بعد كل قاعدة بين هذول الغرابين بطلع لنا شغلة وبطلع لنا فيلم. هل في إشي في هاي القاعدة ممكن نقرأ بهذا الموضوع؟ كمان اليوم تليفوننا حيكون مع السيد نصار نصار رجل أعمال معروف حول الحديث عن إمكانية تغيير عمل ساعات عمل معبر الليمبي الليمبك. نعم وجمال بكل تردش لا دخل من ورا ولا من قدام، الزلمة قاعد في نص البيت الأبيض وعلى عينك يا تاجر. أنا برد عليك ولا يا معلمي صحيح. عجبتني هاي بقول لك أبو جبل معقول إحنا هون عاملين سلك الأرض تبع الإرث يعني بتفرغ كل أزمات؟ والله عجبني التوصيف، أحسنت أبو جبل. لأنه كل الفقسات هاي لما بكون في سلك الإرث هذا للكهربجية بحطوا سلك إرث بحطوه في التربة في الأرض في البطون في مش عارف وين فكل ما تيجي أي شورت أي كبسة أي أزمة في هذا أي خبطة أي شغلة بتفرغ سلك الإرث فيه. فإحنا يبدو مشبوك علينا سلك الإرث، شابكينه علينا الجماعة. أبو يزن يسعد صباحك كازم، صباح النور، هلا بيك. للحج كازم كمان سلامات وصباح الخير، ولكل الحجاج واللي ناويين يحجوا واللي نفسهم يحجوا واللي بدهم مش يحجوا. في ناس بقول لك أنا ولا ممكن أسجل للحج، كله ليش؟ بقول لك طبعا في ألف سبب يعني عندهم بدهم مش يعني هم خلاص هيك مفكرين. أم عبد الله يسعد صباحك، أبو هيثم سلامات.

يا مركتنا لسد الصباح يا حبيب، يسعد صباحك بلدياتنا الجميل. ابو محمد صباح الخير. يوسف بسأل شباب وين في بنزين. كان زيد عليها الصبح عديت، كان كيف تعرف انه في كزي في بنزين هون ولا كذا؟ وين في ازمه؟ وين في ازمه؟ وين في طوشه في بنزين؟ وين في ازدحام مروري في بنزين؟ وين في هذا في هذا؟ وين شو اسمه في هذا؟ عمالنا هاي نحن ماخدين مباشر على صفحة الفيسبوك. من وين هاي؟ شارع السلام. اوه كزية شارع السلام.

طيب احنا خلينا نروح لفاصل لانه بعد الفاصل في عندنا ملفات للمتابعة، البداية من غزة وبعديها حنحكي مع سيد نصار، بعديها مع تحليل على موضوع نشوف اذا الزلمة هذا اللي قاعد في البيت الابيض شو بدي يسوي، شو عليش قاعدين، شو الخرافية تبعتهم وغيره وغيراته بعد الفاصل.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل.

0: ولا بدي اروح على الدفاع المدني، ولا بدي اروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس عم تصوف، بدك تدبر، حطني عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن.
0: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
0: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
0: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. إدراج سباستيا على قائمة التراث المعرض للخطر، هل يعصف بالمخططات الإسرائيلية؟ أساس إسرائيل معترفة في أي منظمة دولية ولا في أي تبعات لها؟ على كل حال، رام الله على موعد مع معرض فردي لخالد حوراني مطلع الشهر المقبل. سيول تستعين بكاميرات معزز بالذكاء الصيني لحد من الانتحار، والعليهم هاي فتحنا الجريدة بالعكس، كنا لكننا خبر زي الأوادم على الفاضي. مصطفى
1: صباح الخير أبو أحمد.
0: صباح الخير، كيف حالك؟
1: الله يحفظك. والله الحمد لله.
0: في حواليك خبر زي الأوادم؟
1: ولا خبر
0: ولا خبر. مسكرة
1: والله مسكرة، بس يعني هذا مؤشر إنه إن شاء الله الفرج قريب.
0: لما تسكر بتفتح مرة واحدة.
1: خلاص يعني.

0: عشان نقول
1: في حالنا نقول يعني الفرج جاي أمانة بالله كبير وقربت وهانت وحتفرج
0: إن شاء الله يا رب. آمين آمين آمين
1: يا رب يا رب.
0: خلاص كل شيء تمام هيك منيح كل شيء خلاص تمام.
1: يعني يا ابو احمد مش عارف بنكرر
0: مش عارف من وين ابلش كل يوم مش عارف من وين ابلش من الخط الاصفر والمكعبات والميه والمش عارف ايش وهي التفاصيل.
1: بشكر انك بتحكي جيده نفس الجريد امبارح نفس كل يوم بتحكيها مش احنا اللي بنحكيها الواقع بيفرض نفسه
0: الواقع
1: بيكرر نفسه
0: شو
1: هذا استهدافات معاناه ازمات صحيه معبر رفح سولار زيت سيارة توقف خدمات توقف فصرنا احنا عن جد ندور على شيء ايجابي او خبر ايجابي نحكي فيه للاسف مش لاقيه. كل يوم في ازمات جديده في غزه يا احمد والوضع صعب بمعنى انه كل يوم نحكي عن انه الجيش بيسيطر على 70% من المساحه الجغرافيه لغزه. طب شو مصير ال 30% ولا مره حكينا فيهم. 30% هاي المناطق يا ابو احمد مقسومه ما بين المنطقه الوسطى اللي فيها بيوت ومباني هي فيها تضرر ولكن المناطق الاقل تضررا على مستوى قطاع غزه والباقي هي مناطق ساحليه مناطق بنقول عنها السواسل والمناطق الزراعيه والمناطق المفتوحه والمناطق الساحليه هاي ال 30%. ال 30% يا ابو احمد غير الظروف الانسانيه والميدانيه والطبيه الصعبه الجيش الان بيتعمد يقصف قلب المناطق اللي ممكن انت تشعر فيها انها امنه بمعنى انه امبارح كان في تهديد لمربع سكني كامل وين في نص دير البلح في منتصف دير البلح بالقرب من دوار ابو سمره يعني تخيل في 10 دقائق بيجي امر اخلاء بيت 2-3 مربع سكني ولازم كل المربع هذا على بعد 100 او 200 متر من كل بيوت المحيطه تخلي في غضون 10 دقائق.
0: الله اكبر.
1: موجود في المنطقه امبارح الكل بيجري كل مش عارف وين رايح بيجي الطيران الحربي مش المسير بيقصف هاي المنطقه بدمر البيوت وبدمر كمان اللي حوالين البيوت وانت في لحظه في ربع ساعه تشعر انه خلاص انقلب الحال انقلبت الدنيا. هذا الامر تكرر كمان في مناطق المواطي يتم تهديد خيام نازحين وين في نص مخيم نازحين في نص 200-300 خيمه وبالتالي انه مش بس ال 70% اللي بيسيطر عليها الجيش الاسرائيلي هي ما حدش بيدخلها لا ال 30% كمان ما تسلم من الجيش الاسرائيلي
0: هذول ال 70% بطلنا نحكي فيهم نحكي على ال 30 هلا بالضبط
1: الاحتلال بيطاردنا في ال 30% ميه فيش امن حتى السياره انت اليوم في طريق واحد هو اللي شغال من الجنوب للشمال مرورا بالوسطى اللي هو طريق الرشيد الساحلي السيارات والعجلات اللي بتحرك بالمواطنين فأنت مش في مأمن ممكن يسقط سيارة جنبك في أي وقت في أي منطقة في أي مكان وبالتالي اللي مارق أنت وحظك فناحية الأمان رغم أنه مفترض أنه احنا نكون في هدنة مش موجودة اليوم بدي أحكي أنه أنا كنت أنه في 30% يا أبو أحمد من قطاع غزة بتعيش كمان ظروف صعبة بيوصلها إطلاق النار ظروف إنسانية صعبة القصف كمان في قلب المناطق زي ما حكيت على الدين امبارح كمان برضو كان في منطقة اليرموك هاي منطقة في قلب مدينة غزة بجانب ملعب اليرموك طبعا هاي منطقة تبقى فيها بعض البيوت والشوارع في هاي المنطقة مليانة خيام نازحين لأنه انت تعرف مدينة غزة نزح إلها الناس اليوم في تكدس في وسط وغرب مدينة غزة لأنه الشرق كله تحت السيطرة الإسرائيلية شرق حي الشجاعية وأيضا مناطق شرق وجنوب مدينة غزة مدمرة بشكل كامل وإحنا بنحكي عن أكبر الأحياء السكنية في مدينة غزة اللي هي أكبر مدينة على مستوى القطاع كلهم نازحين ناحية الغرب والوسط وبالتالي القصف امبارح لمربع سكني كمان كبير جدا كان في نص مدينة غزة بمعنى أنه أنت اليوم قاعد في 10 دقائق ممكن يتبدل كل شيء يروح بيتك تنزح تشرد ترجع 10 دقائق تلاقي حالك يعني وصلت لمرحلة الصفر. أبو أحمد يعني في الأحداث الميدانية مستمرة القصف الإسرائيلي مستمر وإن كان بشكل متقطع كان في استشهاد لمواطن متأثر بجراحه بعد استهداف سابق في مخيم النصيرات كان في نقل لمجموعة من المصابين أيضا في قصف جديد في الساعات الماضية على مخيم النصيرات. إصابات هاي كان بعضها خطيرة. حسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية وصل للمستشفيات في آخر 24 ساعة 4 من الشهداء و14 مصاب. منذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر لغاية هذا اليوم ارتفع عدد الشهداء إلى 1207 من الشهداء، وارتفاع أيضا إجمالي عدد الإصابات لأكثر من 3900 مصاب لغاية هذه اللحظة. هناك حالات انتشال وصلت إلى 803 انتشال للجثث خاصة في المناطق خارج المنطقة الصفراء. ونذكر دائما وأبدا أنه في أكثر من 9000 مفقود لسه تحت الأنقاض سواء داخل الخط الأصفر أو خارج الخط الأصفر. هناك يعني صعوبات أمنية وصعوبات لوجستية وصعوبات السيطرة الإسرائيلية. ويمكن أبو أحمد كنا نقول جوا الخط الأصفر في مئات بل آلاف الشهداء تحت الأنقاض. الآن بتوقع أنه حتى أماكن هدول الشهداء مش موجودين نظرا لحالة التجريف المستمرة داخل الخط الأصفر، وأنه يعني الجثث خلاص دابت مع الرمل ومع العمليات العسكرية وحالة التجريف المستمرة والتدمير الواسع داخل الخط الأصفر. طبعا هذا أدى إلى ارتفاع العدد التراكم للشهداء منذ بداية 7 أكتوبر 2023 لغاية هذا اليوم إلى 73,333، وأيضا ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 174,000 مصاب. فتحكي أبو أحمد 73,000 ممن تم تسجيله في المستشفيات، أكثر من 170,000 مصاب، عندنا أكثر من 20,000 أسير، تحكي عن أكثر من 150,000 إلى 200,000 خروج إلى الخارج. إحنا بنحكي عن ما يقارب 300,000 إنسان في قطاع غزة شهداء وأسرى وجرحى ومغادرين لقطاع غزة.
0: كان الله بالعون، كان الله بالعون دائما وأبدا. أمنية الخير والسلامة للجميع. مصطفى جبر من غزة، يعني إحنا أنا مرة حدا بكل يعني إحنا بنفتح الصبح عشان نتفائل، أقسم بالله العظيم يعني هذا اللي بدينا شو بدنا نعمل يعني زي ما بكلوها. هذا هو الواقع، هاي هي الأخبار. كمان إحنا بنفعش نطلع حالنا من الشباك ونقول كل الوضع كويس والبلد منيحة وفيش أزمات وفيش لا، والناس صافة طوابير على الكازيات وصافة طوابير على البوابات وطوابير على التكيات في غزة وكذا وإلى آخره. ما يعني ما بنقدر إلا نحكي الواقع. فأي حدا بيقول لك إحنا يا عمي لازم تجيبونا إشي والله بنحكي بهذا الإطار أو بهذا المنطق، ولكن للأسف الشديد إنه مش ضابطة. هلأ في إشي حلو يعني بين كل هاي القصة، في إشي حلو تعلق ب يعني إمكانية تمديد العمل في معبر الكرامة بعد القضية التي رفعت باسم القطاع الخاص. سؤالنا متى سيبدأ هذا الموضوع، وما يعني يفهم من هذه الرسالة، وهل يمكن أن تكون هذه بداية يعني للتوجه إلى المحاكم لمتابعة الكثير من القضايا العالقة. أيضا نتحدث لأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار. سيد نصار صباح الخير.
2: صباح الخير إلى كل المجتمعين
0: حبيبي. أهلا بحضرتك. وأنتم انتزعتم يعني قرار من العليا الإسرائيلية بتمديد العمل في معبر الكرامة، هل هذا نهائي سيد نصار وسيبدأ به فعلا أم أنه توقع حتى الآن؟
2: أولا هذا مش نهائي. الجلسة كانت قبل يومين،
0: نعم،
2: واتخذ فيها قرار. أعطيت سلطة المطارات فترة من يوم إلى 1/11 إنها تحسن أدائها وتقوم بالمطلوب من ناحية توظيف ناس وتعطاء تقرير أول بأول للمحكمة.
0: نعم.
2: وصارت صاحبة الولاية على الجسر اليوم تحت رقابة المحكمة العليا، فبالتالي انعطوا 3 أشهر حسنوا أدائهم. وكان امبارح اتفاق بين المحامي القطاع الخاص ومحامي سلطة المطارات، وكان هناك تغيير أنا بعتبره جوهري بأنه تم مبدئيا تحسين ساعات العمل اللي هي حتكون ساعات عمل حقيقية مش دوام وغير فاعل. ف فاللي صار تتمدد دي الأحد والخميس، أنا زي ما بعرف إن سلطة المطالب فيها اليوم يا بكرة هتعلن عن البرنامج الجديد.
0: تمام.
2: وباقي الأسبوع من الساعة 8 إلى الساعة 5 ويوم الجمعة من 8 إلى الساعة 3:30 بالاتجاهين.
0: نعم.
2: بننتظر اليوم استكمال لهذا الموضوع، أخبار هتكون كثير جيدة، لأنه سابقا كانت سلطة المطارات عمليا تسرق من وقت الناس 3 ساعات بحجة أنه لازم الناس تكون متواجدة عشان يقدروا خلصوا روحوا خلصوا بدري روحوا بدري. هذا الحكي مخالف. طلب 3 ساعات قبل الطيارة هذا في المطار، أما تطلب 3 ساعات قبل المسافر بري هذا اسمه فسلقة وهذا اسمه إهمال وقلة احترام للقانون.
0: نعم. هذا يشمل الأفراد ومعبر البضائع أيضا سيد نصار.
2: والبضائع
0: يشمل
2: نعم. الأفراد والبضائع.
0: نعم.
2: علما أنه إحنا كمان في الطلب تبعنا الأساسي للمحكمة بنطالب في فتح معبر دامية اللي كان يعمل على موضوع التجارة.
0: نعم.
2: وإن شاء الله بنتمكن نحصله، ولكن زي ما حكيت لك هذه البداية.
0: تمام.
2: معنا لواحد 11 إذا رجعنا الساعات كاملة هيكون الأمور مشت وانتهى الموضوع، إذا لا المحكمة هتعطي قرار واضح وملزم ونهائي.
0: كثير مهم.
2: الطلب قبل. الطلب قبل وبلش التنفيذ.
0: تمام. هل حيشجع هذا سيد نصار للتوجه مرة ومرات لقضايا أخرى، قضايا كثير عالقة، قضايا تخص القطاعات الفلسطينية المختلفة موضوعها عند الجانب الإسرائيلي؟ تفضل.
2: الشغلة الثانية اللي هي برضو بحب نسمع المستمعين لها ونحكيها بشكل واضح. القضية الثانية بتنظر أمام محكمة العدل العليا هي معبر كرم أبو سالم وغزي. الأربع شركات الموجودة اللي وجدت هناك تحتر دخول البضاعة من جميع دول العالم باستثناء الفلسطينيين هذا كمان رفعنا عليهم قضية، وإن شاء الله بعد إجازات بعد الإجازة تبعت المحاكم حيحدد جلسة لمعبر كرم أبو سالم اللي بخش إدخال البضاعة الفلسطينية على غزة اللي اليوم ممنوعة بأي شكل من الأشكال.
0: يعني اليوم في تحرك.
2: هتكون القضية الثانية. هتكون القضية الثانية باسم اتحاد الصناعات الفلسطينية، وفي قضية ثالثة مش حنعلن عنها لأنه معنيين فيها السرية تنحصل الأمور في إيدينا.
0: يعني احنا بدناش نعلن عنها، بس هي أكيد بتخص كمان القطاعات التجارية والصناعية وهيك، ولا كمان تنعكس على مجمل الحياة؟
2: تخص المواطن.
0: كويس.
2: تخص المواطن وبقائه
0: إن شاء الله. يعني إحنا فعلا في كثير اليوم وين ما تدير وجهك في قضايا، في أزمات متلاحقة، وأنا يعني هون بدي أستغل وجود حضرتك ورجل بوزن سيد نصار نصار تعقيبا على الظروف المتعاقبة على شعبنا الفلسطيني، من أزمة عمال لأزمة رواتب لأزمة محروقات لأزمة لأزمة لأزمة لأزمة ما بنعرف شو، لأزمة الإيداعات البنكية، لأزمة الانفكاك البنكي واللي كمان بأثر كثير كبير. كيف كحضرتك يعني ترصد هاي الأزمات وهاي التقلبات اللي قاعدة بتصير على الحالة الفلسطينية سيد نصار؟
2: أخي العزيز، الأزمات طبعا موجودة، وإحنا مشاركين في حلها في حل حالتها مع الحكومة من خلال اجتماعات مكثفة ولجان تشكلت، ولكن الحمل كبير، وإحنا أخذنا تخصص كل حدا في القطاع الخاص يتخصص في في الجهة اللي بيقدر عليها.
0: تمام.
2: بس إحنا شغالين على مدار الساعة اللي بصير في الوطن اليوم غير مرضي، إحنا مش راضين عنه وما بنقبله. الأزمات هذه افتعال من البشر، ولكن البشر قادر على معالجتها إذا كانت في نوايا سليمة، وإحنا رايحين باتجاه أن يكون الأمور فقط باتجاه القانون، والقانون سيد الموقف في هذه البلد. لا يكون هناك إمكانية للفسلكات أو للادعاءات، فقط ما يقوله القانون إحنا بنكون وراءه تعطيه.
0: نعم. وهذا ما نتمنى. يعني اليوم في حديث قوي جدا عن القطيعة البنكية المرتقبة إذا ما حدثت، ما السيناريو المتوقع سيد نصار؟ وأنا كنت بقرأ هوني يعني تحليلات لخبراء اقتصاديين وناس اقتصاديين كمان بالبلد بيحكوا عن مخاوف كبيرة من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني إذا صار هذا الكلام.
2: احنا رفعنا الراية الحمراء.
0: نعم.
2: للآخرين، للطرف الآخر، وكمان للدونر صحة العالم. هذا الإهمال بهذا الموضوع وحجز فلوسنا والقضايا اللي بتطبق علينا إذا ما كان في رفع للحصار الموجود على الفلسطينيين لن يكون هناك تقدم. نعم، إحنا شركة في النقاش اللي بتم، اتصور بكره في 8 اجتماع اللجنة بخصوص الكاش والدفع النقدي. وباقي الاجسام في الحكومه مع القطاع الخاص بيشتغلوا على اكثر من قضيه، وبنامل ان نقدر ننجز. احنا اليوم مبسوطين انه صار انجاز للمواطن الفلسطيني، وبنامل انه اليوم كمان ناكد على اشياء اخرى دعم اللي تحدثنا فيه، وبننتظر اعلان سلطه المطارات اليوم او بكره على صفحتهم بساعات العمل اللي هم حيكونوا ملزمين فيها، وبلغوا المحكمه في هذا الموضوع.
0: كل احترام، الله يعطيكم العافيه ويسعد صباحك. امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد الصناعه الفلسطيني سيد نصار، شكرا لك.

يعني في كمان ملف حيرتفع وهو الآن مرفوع ومنظور يخص كرم أبو سالم, يخص أيضا أنه الإسرائيليين شو عملوا شغلة, حضروا على الفلسطينيين التعامل تجاريا مع غزة منعا تاما في 4 شركات, وفي شركات فقط إسرائيلية بتجيب من العالم وبتدخل على غزة, في شيء بهذا القبيل كمان. وفي موضوع آخر حكى عنه سيد نصار يخص كل مواطن, يخص حياة الناس كمان سيتم رفعه, يعني في تحرك للمؤسسات القضائية الإسرائيلية كما يبدو لحث أو لتحريك المياه الراكدة بالتوجه نحو المحاكم الإسرائيلية لرفع قضايا تتعلق بقضايا بيوميات الناس. كنت بقرأ هون مخاوف من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني فيما يخص القطيع البنكية المرتقبة, وهي السيف المسلط على الاقتصاد الفلسطيني أيضا, غير موضوع الإيداعات وغير موضوع الأزمات وغير موضوع كذا, لسه في الأزمة الجاي اللي هو الإسرائيليين البنوك الإسرائيلية إذا قررت فك الارتباط بالبنوك الفلسطينية وتحويلها لبنوك محلية بتعاملات محلية فقط ما إلها كود دولي. في اجتهادات من عدد من خبراء الاقتصاد هون, مثلا دكتور سمير حليلة بيحكي بأنه الخيار الأسوأ أمام الاقتصاد الفلسطيني الاضطرار لاستبدال عملة الشيكل بعملات الاستيراد والتصدير والتعامل بعملة الدولار عبر بنوك إقليمية ودولية. سيد أيهم أبو غوش بقول إنهاء العلاقة المصرفية سيؤدي إلى خلق مزيد من المشاكل والأزمات في الاقتصاد الفلسطيني لكنه لا يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي. دكتور مؤيد عفاني بقول قطع العلاقات قد يدفع إلى توسع الاقتصاد غير الرسمي وانتقال الأموال لقنوات نقدية موازية خارج الجهاز المصرفي الرسمي وإلحاق الضرر حتى بشركات إسرائيلية. محمد سلامة بقول أحد البدائل المطروحة إنشاء شركة مالية إسرائيلية تتولى تقديم الخدمات للبنوك في فلسطين باعتبارها وسيط يوفر قناة بديلة لاستمرار العمليات المصرفية. دكتور ثابت أبو الروس بقول هناك خيارات بديلة من بينها التوجه نحو عملات بديلة مثل الدينار الأردني لاعتماده في المعاملات التجارية كما كان سائدا قبل عام 1987. وإخلاص طملية بتقول أزمة تشكل جرس إنذار لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي الفلسطيني وتسريع خطوات بناء الاستقلال المالي وتعزيز الشراكات الإقليمية. والله يا ست إخلاص, شراكات إقليمية في ظل عدم سيادة على أي معبر أو معاملات, لا عندنا كود اتصالات ولا عندنا كود بنكي ولا عندنا كود, كله من خلال الجانب الإسرائيلي, وهذه هي الحقيقة.

إلى المغتربين الفلسطينيين والمتابعين للحال الفلسطيني من برا، الله يسعد صباحكم، طمنكم علينا، إحنا بخير وعايشين وكويسين وبنجنن، ولا في أحلى من هيك. وهي كلها هيك يعني شوية موضوعات على الهامش على الهامش على الهامش، إحنا ب6000 نعمة الحمد لله رب العالمين. لا تزال طائفة من أمتي، دائما اتذكروا هذا الحديث، أينهم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس.

طبعا احنا يعني لا تمرمطنا ولا تبهدلنا ولا ذقنا اي شيء يعني سواء في الضفه وفي غزه، بس يعني شويه شغلات هيك في الريش يعني سلامه خيركم. 100,000 شهيد في غزة وهون ما ظلش ولا شبر أرض ولا شارع ولا شغلة ولا حاجة، ويعني ماشي الأمور كويس الحمد لله كل شيء تمام. عشان نطمنهم يعني بلاش يظلوا كل كلكنين علينا يعني تعرف، على الأقل إنه إحنا نتنفس. كيف هذا اللي حسس بحسوك أحيانا أو البعض يعني بلاش نعمم، كيف اللي في عمرك حضرت مصارعة ها؟ بكون الجمهور جمهور كثير كبير، فبكونوا اثنين على هذا، واحد بمسح الأرض في واحد ها أضرب، فبيجي الحكم برتمي على الأرض وهذاك برتمي على الأرض، بصير يعدل له الحكم. الحكم قاعد بيعدلنا هلأ، قبل ما يوصل الحكم لثلاثة بيجي واحد فينا هيك برفع إيده فوق، يعني إحنا الساعة بنتنفس، إحنا بنتنفس وقاعدين وقادرين نحرك إيدينا ورجلينا كمان ونقول لا حتى الآن يعني قادرين. فعشان يعني الأكشن يكون 100% تكلكوش احنا بخير. تخيلت المشهد يا شادي اه انه كيف احنا ما صح الحلبة ممسوح الارض فينا، بلاط الحلبة في خشبات الحلبة، بس لحتى الان مش قادر مش مثبتين يعني مش بمسكونا من هون بنفلت من هون، بس انا من هناك ومن شو اسمه هاي نعم هذا الموجود.

0: شكرا. انه في شرطة هون على المفرق شايفهم قدامي هلا على الكاميرا, ها على المربعة. شكرا. شفتين لما بتحركوا بيجوا بتتعدل الدنيا, بتمشي الحياة وكل شيء. فهذا المطلوب, أكم من يعني دورية, واحد عمطور وسيارتين ثلاثة, وأكم شرطي على المفارق يمشوا ويمشوا على الطريق. يعني هلا هون الأزمة لقدام, في ناس خش على الخط. كل احترام. الراوية بتقول احنا الأساس ونحط على الراس. صباح النور عمي. هلا بعد الفاصل, هل صحيح دخلوا نتنياهو من الباب الوراني في البيت الأبيض, ولا تخوث في تخوث والزلمة قاعد ومتربع, ولا احنا بنواسي في حالنا, ولا شو الموضوع؟ لقاءات نتنياهو بالإدارة الأمريكية في واشنطن فيها اشي, ولا لقاء عادي, ولا لقاء في اقليمي, ولا بعده احنا, ولا وين, ولا مش عارف شو. هذا بدنا نحكيه مع الدكتور اياد ابو زنيطة, الخبير في العلاقات الدولية. after the break.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس, الدبلوم والماجستير في العلوم, الأداب, التربية, التمريض والعلوم الصحية, إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing, وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم, نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة, برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا, ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. الساعة 10:15 في طل الصباح. المفروض يكون معنا حدا بيحكي هلأ عن زيارة نتنياهو, لكن ما زبطش لظروف قاهرة, وإحنا دائما بنقدر الإشي وإنه خلص يعني بنقلب الصفحة وبنفتح صفحة جديد, مش هيك؟ يلا كمل, إذا تهابش تهابش تترددش تكونش متردد. أنا سمعت صوت عمرو دياب أصلا. لا حول ولا قوة. قبل شوي مدحناك على القهوة وذمينا سعد, قلت نعود نرجع نعود نغير, طلع سعد هو أصلح واحد فيكم كلكم في الراديو أحسن من رياض خميس. على دباب سعلى سادة الصباح يا خال, سلامات يا حبيبي, يسعد صباحك. ام عدنان صباح الخير, شكله تخربش مشوار نابلس. اه والله ما هو كان توجيهي وما توجيهي ومش عارف شو, وبعدين صار ما صار وكذا, ويعني ان شاء الله قريبا نكون هناك. ضي القمر سلامات, ابو فادي ابن الشمال الله يسعد الصباح. كمان ضحية الرهوة من الخليل, سلامات لنضال ابو احمد مرحبتين شمال الخليل. رامي رجوب سلامات, سليمان النازر سلامات من ساحات الحرم الإبراهيمي, صباح الفل والنور والأشياء الحلوة. مراد اللي شاف مراد عايش, هيو شاب أسمراني طويل حليوة, شف بوزة يعني اللي شافه يخبرنا, مفقود عن البث له كم يوم.

0: للمشاركة 22-16-240 أحيانا بيكون في يعني بعض الإخوان في عندهم مداخلات, سواء يعني من شوية جاني مسجات بتحكي عن مراجعة امتحان الثانوية العامة. حط هاي ملاحظة يا سعد, هل هناك إمكانية لمراجعة امتحان الثانوية العامة؟ يعني حدا عنده مثلا تظلم بقول لك أنا والله هاي العلامة حاسس إنها مش علامتي, تمام, وجل من لا يخطئ. يعني يمكن يكون إحنا يعني بكون ما بدنا نتهم إنه في مثلا تلاعب أو ماش تلاعب أو من هالكلام, ومش يعني لموضوع الثقة, لا هو يعني من باب التأكد أو الخطأ أو يعني كل إشي بال خلاص هاي مراد بخير. ها شفتك طمنتنا عليه. بيّن مراد بيّن. على كل حال هذا الملف حاضرين رح نتابعه, رح نسأل إخوان بالتربية والتعليم هل يمكن مراجعة الامتحان أو كيف يمكن مراجعة الامتحان, ولا من المستحيل مراجعة الامتحان؟ إذا كان الجواب الأول إيجابي فنعرف كيف, وإذا كان سلبي نعرف ليش.
1: مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا؟
0: كان يوم أغبر يوم ما سكن في حارتكم أساس, يعني حارتكم تقول يعني شو اسمه

0: طيب عسيرة حارتنا وحارتهم والجيران والجارات والمش عارف إيش، إذا كان منزلك يقع على شارع عام فأنت يعني مش كويس المنزل تبعك، يعني عشان تكون في الصور ما تقوليش والله يطل على شارع مش عارف إيش على مش عارف شو. كل ما كان شارع قريب من الشارع العام من الضوضاء من السيارات من العجقات، كيف إذا كان جنب كزية؟ تخيل دارك جنب كزية في عز الفوضى هاي الموجودة، ولا دارك جنب صالة أفراح. خلنا ناخد تليفونه كلكم شو القصة هاي، لأنه في دراسة ضخمة جدا يعني أطول من. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة والإكرام، وحقك علينا حقك علينا. هلا بالعم هلا هلا يا مرحب يا مرحب يا مرحب.
1: سمعتك امبارح تتكلم عن دواء العيادات الحكومي. والله مرة رحت حتى في أصابعي على مستشفى محمد علي المحسب.
0: محمد علي
1: ما لقيت والله ما لقيت ولا حتة يدوني من هلولي.
0: منيح لقيت المستشفى يا
1: رحت عشان بدي يحطوا لي دواء على أصابعي.
0: سلامتهم. خلص الكارت مع أبو شحدة. ما هو يعني انت اكدت اللي حكيناه والزلمه حكاه تبع الادويه انه ما فيش خلص سكرنا شطبنا، يعني اليوم المستشفيات يا دوب فيها الاشياء الاساسيه موجوده، مش انه يعني خلص سكرها، بس في اشياء كثير نقص يعني فيها نواقص وفيها يعني مش موجوده. نعم صحيح. تشير دراسه حديثه الى ان يا شادي وين داركم وانت انو داروا على الشارع العام هون يا امانت الله وضعك صعب يا عمي. هيك تشير الدراسة إلى أن التعرض المطول لضوضاء الطرق المزدحمة قد يزيد احتمالية الإصابة بمرض باركسون، مع أنه الجانب الهادئ من المنزل قد يوفر بعض الحماية. يعني اختاروا الغرف اللي بعيدة عن الشارع، خلي غرفة ما تكون قريبة على الشارع، وهذا زمر وهذا شحن وعدي، لأنه إحنا ما شاء الله رب العالمين يعني في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان بتلاقي أي نوع سيارات بأي طريقة من الطرق. وهذه الدراسة الدنماركية تعد الأكبر من نوعها بالتاريخ، يعني قالت بأن التعرض طويل الأمد لضوضاء حركة المرور في مناطق ومواقع سكنية مختلفة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون في نتائج تلوث الضوضاء لإقامة العوامل البيئية. ونشرت الدراسة في مجلة كذا وشملت القد ملايين شخص. هذا ملايين يعني عاملين على 3 مليون بني آدم، والله أكبر. فاضين أشغال، فشو بيسووا في الدنمارك؟ بحطوا للبقرات وبروحوا يناموا العصر، بروحوا يحلبوا البقرات وبيبيعونا جبنة مش عارف إيش، وبزرعوا هالأرضيات وبستنوا للصيف. شو بيسووا؟ عندهم أزمة وقود ما عندهم؟ مش أزمة وقود، عندهم مقاصة مسكرة ما عندهم مش مقاصة مسكرة، قاعدين بيعملوا دراسات. هاي الدراسة مردودة على الدنمارك وما بتزبط، مش موافقين عليها. حي السيدة أحلى حي في القاهرة. ألو ألو
2: صباح الخير.
0: صباح الخير،
2: كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا،
2: كيف صحتك؟
0: بجنن.
2: يلا الحمد لله. بحكي معك سامي.
0: ماني عارف بس يعني في هيك في إشي صوت هيك جاي كأنه مش عارف كأنك في محكمة ولا
2: لا؟ بس أنا تعبان شوية.
0: إيه خير إن شاء الله، واحد أبو يسافر وبتعب يا زلمة، أنتوا بتتعبوا غير.
2: والله مرضنا شوية، شو نسوي؟
0: تمرضوا في أوروبا من طلع زينا
2: أو ولا طبعاً شو أنتوا من أنو كوكب إحنا ولا من أنو كوكب أنتوا؟
0: أنا عاد مفكر إنه هناك ولا شيء، بس قاعدين تتسلوا، بتروحوا على النهر بتصيدوا سمك، وبتروحوا على المول بتشتروا أشياء، وبتقصدروا في الشارع، وفي الليل بتروحوا تسهروا بتروحوا. هيك مفكر.
2: لا يا عمي لا لا لا لا لا لا, لا ولا في منه هذا الحكي.
0: وعادي وبتمرضوا بتاخذوا إبر ودواء وهيك يعني؟
2: ناخذوا إبر ودواء والأمبولانس بيجيب لك إياها. إيه؟ عباب الكامب محل ما أنت قاعد
0: هذا بيجي عباب الكامب محل ما أنت قاعد، هذا شيء كويس متطور. احنا بجيك صحيح. على الحفرة على هذا. المهم الف سلام عليك، شو خير ان شاء الله ما يكونش يعني
2: الله. لا لا لا لا هو في الركض بس يعني شيء زي بنشرب مسكع كثير والى اخره، بس يعني ما في شيء.
0: مقضيها سخن وساقع سخن وساقع، ضرب اللي وز عندك
2: ضرب اللي ايش عندنا. نعم
0: صحيح. الف سلام عليك، مع الشوب مع الشوب.
2: نعم
0: قول.
2: طبعا ده صبح عليك اول شيء وعلى اخونا سعد طبعا وعلى اخونا شادي الخطيب وعلى طبعا مصطفى جبر اكيد من غزه طبعا وعليك انت ايضا
0: حبيبي.
2: وطبعا بتمنى كل النجاح لطلاب التوجيه اللي نجحوا السنه واللي ما حلفوا المحل طبعا ممثلين بابنتكم او ابنكم او ابنتكم اللي تم نجاحها في التوجيه هذا العام ان شاء الله.
0: تسلم.
2: ومن ومنها للشهادات الاعلى ان شاء الله وان شاء الله يا ربي بتشوف او بتشوفها في اعلى المراتب
0: يا حبيبي.
2: ان شاء الله رب العالمين.
0: يا حبيبي كيف الجو عندكم اليوم؟
2: شوب ولا الجو اليوم في في في شوب شويه بس شوية. مش زي الايام اللجن شويه مش زي الايام اللجن في بلجيكا. الايام اللجن يا عمي حر والله ما قدرنا.
0: مش متعودين يا عمي شو
2: لا بس اسمع بس اسمع وين ما تروح بظل مش زي الشوب اللي بيجي عندنا اجمالا فلسطين يعني.
0: احنا شوبنا لئيم.
2: احنا في
0: لؤم في لؤم في الشوب تبعنا.
2: في لؤم. بعدين شو بدك احسن من سعد حيو بينور عليك دائما شي اليوم هو شادي شو بدك احسن من هيك؟
0: لا ولا سلامته. لو تيجي تيجي عندي تيجي شو تيجي عندهم هذا انتوا يا اللي برا بقول لك والله ما في احلى من القعده تحت الحماطه تشرب كاس شاي. تعال يا اخي اقعد معي تحت الحماطه بس تعال قعد لي في اوروبا بتقول لي ما حد انسوكم من هالدواء
2: على نهايه السنه جايه.
0: خلاص تعال يا عمي تعال انت بتيجي بتقعد هان واحنا بنروح هذا هو الشاطرين فيه. بس والله يعني مع محبتنا طبعا بقول لك والله ما في احسن من تراب البلد هوى البلد بدون الروح. طبعا كذابين ما لما واخذ يعني سوكم هالدجل سامر.
2: اسمع ابن اخوي مؤيد بودي لي فيديو بقول امبارح يا جماعه اكلناها في البلاد تعالوا انتم حلوا خليج
0: يعني تعال خذوا لكم شويه كرامه ايش عفوا شويه شو اسمه هوى بلاد هوى شغلات اي شغله يعني تعال نتقاسمها مع بعضنا شوي شوي تعملوا لكم شوي. حبيب القلب ربنا يعينك وربنا يسعدك ويسعد قلبك ويهنيك وين ما تروح. انا بمحبه طبعا بحكي هذا الكلام بس من باب يعني انه بنسمعها هاي الجمله. شو يعني حماطه؟ يعني تينه هاي بيحكوها بال
2: بعض المعاني. حنطه
0: مش حنطه حمام ميم ميم حنطه كرسنه من البقوليه الحبوب. ايوه خلاص يلا ثانك يو هلا بيك. شو يعني اوكي السلام عليكم يا سامر.

0: مع انه زر غبا تزداد حبا، يعني اذا بتروح ما ثقل دمك، يعني قال شو بفكر حاله يروح لمرتين في اليوم، شو الخراريف هاي. قالكم الو
1: اخ عادل، صباح الخير.
0: هلا،
1: كيف حالك يا اخ عادل؟
0: انا مليح
1: اخ عادل، من دور الخليل، سائق حافله باص معك.
0: مش فاهم،
1: سائق حافله باص.
0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا
1: اخ عادل. طبعا احنا في ظل انقطاع السولار دائم في محطات الوقود، هذا اولا. الشيء الثاني، احنا الباصات العموميه بتقف والتكفيات باب الكازيه طويله، تصح لنا نعبي سولار، وهذا بضر بمصالح المواطنين. الشيء الثالث، الجهات اللي على جنب الطريق يعني من دوره للخليل، ليش ما يعملوا آلية انهم المساء يعبوا؟ يعني مفهوم هالتنك بيجي والناس بتروح بتاخذ وبتروح، انتهينا بعديها. طب ليش الطريق مسكرة؟ يعني انا يعني السيارة بتقعد ساعة وهي واقفة في الازمة، اللي ما بدهاش تعبي سولر او اي تك او اي مركبة بدهاش اي شيء تقف ساعة في الازمة تتعدي من باب الكازية. هذا الشغل صارت كل يوم كثير، كل يوم. يعني حتى الركاب اللي في المنطقة هذيك صارن الباصات والسيارات ما يرضوش يحملوهم، لانه الباص والسيارة تقف ساعة في الازمة يصح لها تعدي، لما يكون في شرطي واحد قدام 1000 سيارة شو بده يعمل يعني؟ فياريت يكون في آلية لهذه المحطات اللي على جنب الطريق بالضبط، اللي أنا يعني مش عارف كيف يعني نظامهم، إنه يا أخي المساء على 9 المساء مفهوم تغبيجي في اليوم مرة واحد بنزل في الكازي وبسحب حاله بيمشي، والناس بتكون تستنى فيه من الصبح بحملوا السيارات والبنزينات اللي فيه وبروحوا. فليش يعني تعطيل باقي مصالح المواطنين؟ يعني باقي المواطنين اللي ما بدهم يعبوا ليش يتعبوا؟
0: وكيف بده يكون عندنا أزمة؟
1: يا أخ عادل، يعني قادرين أصحابين المحطات الفكرة المضت اللي عدت عملوا هيك، عملوا في ناس قال أنا عاد على 9 المساء بفتح كازيتي وتجاوز الأزمة. يعني شو ذنب اللي العجوز اللي يعني الصبح معي ختيارة رايحة على موعد على المستشفى؟ يعني شو بدها تعمل اللي زي هذا؟ ما هو ما بيصدق الواحد هو يصل موعده او دوامه او كذا.
0: والله يا ابن عمي،
1: يعني يا اخ عادل يعني مناشده عبرك وعبر الاذاعه اذاعتكم، انه يعني تناشد اصحابين الكازيات اللي على جناب الطريق يعملوا اليه، مش رايحين يختاروا شيء، في النهايه بايعين هالسولارات المغرب الصبح الظهر بايعينهم.
0: حاضر،
1: شكرا يا
0: حاج، شكرا، تحياتي، شكرا. انه يكون في، والله يعني مش عارف الجهه، انه يكون في تنظيم لاليه بيع المحروقات، يعني كيف بعرفش اقولكم. الو يا صباح الورد.
2: والله وصلنا سلامك، واحنا في الغربه بنشكي زي ما انتم بتشكوا زياده شويه.
0: اي لا
2: صدقني بدون مبالغة. يعني
0: أول شيء مين معي؟ استنى يا زلمة، استنى مين؟
2: بحكي معك خميس من السويد.
0: خميس؟
2: خميس جمعة من السويد.
0: خميس جمعة وقتش الأحد. يا ميت أهلا وسهلا، والله يسعد صباحك، وكل مرة بدي أستفزك لأسمع هالأصوات يا زلمة. أيوة
2: الله يسعدك، والله دائما على السمع
0: يا حبيبي.
2: مش أنا لحالي، يعني كثير أصدقائي بتابعوا الرابعة. احنا يعني بنحب نسمع الاخبار بغض النظر اذا كانت الاخبار يعني منيحة او مش منيحة، ولكن كل يوم صدقني بنستنى على احر من الجمر انه يطلع معك الشاب هاي من غزة ونسمع اخبار مؤلمة
0: يا حبيبي.
2: لا يا سيدي، احنا بنمرض وبنزعل وفي شوية
0: زينا
2: لكن والله وضعنا صعب، والله وضعنا صعب في الغربة.
0: كيف؟ هات حط همي على همك، يلا هات شو مالك؟ أنا شوفي مالكو.
2: القصة بتكمن في أنه أنت بتعيش في حلم.
0: بالضبط
2: إحنا صايمين وبنستنى الإفطار، بمعنى أنه بنستنى وقتش نرجع بكرة، بنقول بعده كل شيء موجود، سيارات جديدة، بيوت جديدة، رواتب حلوة، كل شيء موجود، لكن وقتش نرجع؟ هاي النقطة اللي يعني المعضلة اللي بنلاقيها في حياتنا، والمعضلة هي الاختيار بين أمرين، أحلام وأمر. فهاي الإشي صدقني بدنا قلوبنا يوم يوم لما بنشوف إنه الكوكب كله مش قادر يرجع الأطفال للمدارس.
0: زمان اللي صار لك بالسويد أخوي خميس، ها؟
2: والله لي شيء 17 سنة.
0: آه زمان شو يعني 17 عمر يعني شو آه بو وقت يعني.
2: يعني لفينا الكوكب إلا إشي بسيط ولكن صدقني ما في أحلى من غزة، صدقني ما في أحلى من هوا غزة. ما بعرف حبيت أصبح عليك وأنا
0: يا حبيبي
2: الوضع التراجيدي هذا
0: هذا اللي جاء معي حبيب القلب. أنا مبسوط إني سمعت صوتك ومبسوط ب يعني التليفون، وكل مرة لازم نسلم عليكم يعني أنا مقصر طلعت بحقكم طالما أنتم بتتابعوا بتستنوا أخبار وكذا وهيك. ومرات ما هو إحنا ملتهين في البنزين والسولار والمقاصة وهي بدهم يقطعوا البنوك عن بعضها مشغل إحنا شوية أشغال هيك على الخفيف بعد يعني بس عشان تأخذوناش يعني. شو بدي أقول لك أخوي خميس؟
2: إن شاء الله للأحسن إن شاء الله.
0: يا رب يا رب الله يسعد صباحك. من السويد أخونا خميس بيقول هو كمان نفسه يرجع غزة، له 17 سنة برا وشو اسمه، واللي في غزة نفسه يروح على السويد، واللي في الخليل نفسه يروح على غزة، واللي في غزة نفسه يروح على الخليل، واللي في القدس نفسه يروح على الأردن، واللي في الأردن نفسه يروح على الرياض، واللي في الرياض نفسه يروح على دبي، واللي في دبي نفسه يروح على الدوحة. أنا نفسي أروح على جنوب السودان على دارفور، هذه المنطقة أنا من زمان نفسي أروح أشوف شو أصل المشكلة هناك بينهم، لأنه إحنا يعني عندنا قدرة. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: بعافية أبو أحمد.
0: هلا.
3: اليوم قلت بدي أعمل حالي زلمة أحترم نفسي وأطلع على الكازية 6:30 6:30 وأنا قاعد بستنى كازية السلام، دخلنا على 9 طول الفيزا فيش فيزا يا عمي. أنو قانون بسمح الفيزا؟ الكازيات الثانية كلها بتاخد كاش، قال إحنا منشتغلش إلا بالفيزا. مش بس أنا، نص الموجودين اللي صار يشحد فيزا يودي فيزا. تعالوا يا شرطة يا بوليس يا عمي، قال البوليس والشرطة هذا الفيزا حق وقانون. بدي أعرف منين نجيبه يعني هذا القانون إنه الفيزا، يعني بدي أثير القضية إعلاميا.
0: نعم
3: يعني بأي حق بقولوا فيزا والناس أصلا في ما بتقدرش تيدع في البنوك، وهي الكازية الوحيدة الكازية السلام بعد 2:30 3 ساعات الواحد بنتظر وبتقولهم فيزا. والله حابب أسمعهم شو ردهم المسؤولين في الكازية، وهل القانون يعني بيسمح لهم انهم ياخذوا فيزا ولا شو القصه حقيقه يعني.
0: انو معي
3: معك الدكتور منير النتشي.
0: دكتور الله يسعد صباحك. واضح انك معصب جدا ومعك حق، لانه اللي بستنى من الستة انت معصب مش عشان الفيزا ولا غير الفيزا، انت معصب عشان استنيت الثلاث ساعات لو انك معدي والوضع طبيعي وقلت لهم بدي اعبي وكلك فيزا.

0: سر في موضوع الفيزا تحديدا، بس أنا بقول لك إنه إحنا مضغوطين مش من هاي الشغلات الصغيرة، إحنا مضغوطين من الاستني من 6:30 أنت بتستنى
1: نعم
0: للتسعة.
1: نعم
0: هذول كفيلات، مش لو قال لك فيزا، لو قال لك صباح الخير يمكن رحمت عليه يعني. نعم. يعني احنا لما واحد بيستنى من الساعه 6 للساعه 9 بتحكي عن 3 ساعات ونص، اكيد حتكون ردة فعلك هيك. ف خلص عندي يعني انا بدي اسال واستفسر، هل انه يعني ليش مثلا السلام يعني شركائنا واصدقائنا نسألهم عن موضوع الفيزا حصرا، يعني انه بعبوش على الفيزا. هلا هم ماخذين هذا القرار من وقت حقيقة، ومعاملاتهم يعني في هذا الجانب المالي انه اليوم موضوع البنوك يا اخوان موضوع صار على المحك عشان تكونوا في الصورة. حاضرين يا دكتور، بوعدك بإن شاء الله جواب لهذا الموضوع. وين سعد؟ خليه يسجل هالملاحظة، سجلوها لسعد. حاضرين، لنروح لكمان مشاركة، كمان تليفون. كل واحد بعصب الأيام هاي معه حق، يعني شفتوني هلا مثلا خبطت الشباب أي إشي، عادي عادي، اعتبروا الوضع طبيعي جدا. إحنا مش قادرين نسوي شيء، بنتفشش في بعض. لو مسكت القلم وكسرته عادي. ألو. هلا،
2: صباح الخير عادي.
0: أهلين.
2: صباحك.
0: أهلين، بينك معلي صوتك.
2: لا لا.
0: خلص. كيف حالك؟
2: صباحك والله إنه أنا بتفاعل لما أسمع.
0: يا حبيب قلبي يسعدك، سعدني هالصباح.
2: يعني كنت أبعث لك على الصفحة الرسمية تبعت الرابع، ولكن ما حدا من كثر الضغط اللي عليكم.
0: والله لا ضغط ولا كسل فيهم، ولا ضغط ولا بفتحوهاش، هم بفتحوهاش ضغط. أنو قال لك ضغط؟
2: الناس تصير تقول أي حدا معصب ما حدا يلومه.
0: والله.
2: الأمن الوطني والشرطة. مشكورين على انهم بثلث السير وما شاء الله عليهم، وانا شايف في اغلب المحطات تمام.
0: نعم.
2: هلا بيطلع مؤثرين على الصفحات وعلى الراديو وعلى اكثر من وسائل التواصل الاجتماعي انه كونوا منضبطين ومنظمين انشان نقدر نعبي لواحد واحد ما يكون الفوضى. صحيح
0: صحيح
2: تمام. هلا لما انا اكون السبت والاحد الاثنين هاي الثلاث واليوم الاربعاء اصف على الدور ما يصح ليش، معنا شو لازم أعمل؟
0: بدك
2: أقارب.
0: تخلف
2: الدور. لازم أعمل حركة تعجبش طبعاً المنظمين.
0: صح. أنا
2: يعني إلي سبت وحد تنين هاي اليوم الأربعة ومع بيت الصلاة من مرة. كيف ده أنظم نفسي؟
0: طب يعني أنت كيف كان تمشي كل هاي الأيام؟ هاي كان مفلل يزم.
2: لا بمشي بالأيام، وهو أنا لا قبل ما تصير الأزمة عبيت بمية 150 وبمشي سن سن زي ما قال المدرب السويعي.
0: عجبتني هاي سن سن. طيب فانت هلا يعني يمكن ضوت السياره
2: الخميس على جمعه وسبت مش راح يكون في
0: والله ذكرتني لازم اعبي انا ما بقدر اعمل لي طوشي هلا.
2: صح كيف صح. منظمين
0: اسمع هو اللي حكيته صح يعني الواحد اذا بيلتزم مره الاحد بنمشي كويس، اثنين بنمشي كويس، الثلاثه بنمشي كويس.
2: انا مستعد امشي كويس لا يعدي شهر 8 كله.
0: يلا مخلص شهر 8 شو انت تخوف يعني؟
2: احنا فوتنا في 7 والعمال هلا لازم انا اقرب او اني اعمل مشكله زي هل بيعملوها ويعطي راي عام.
0: عملت مشكله ولا كوربت ولا لا؟
2: لا ربنا الله انه رحت اعتذر البسطه في اثناء محاوله الامن الوطني يساعدني انتهى الصلاه.
0: يا الله حظك
2: يعني
0: حظك
2: منظم.
0: انت محظوظ في الحياه ولا زي حكايتي كل ما تروح البحر بنشف؟
2: هو فعلا انا مره عزموني على بوزه كلهم بالهم انا الوحيد
0: اللي طيب وقاعد بتحمل. انت هيك الله خالقك شو نسوي؟
2: والله عزموني على بوزه 30 واحد واقفين انا الوحيد بشري عوده.
0: شو اسوي لك عاد؟ انت هيك السحبه جايه معك يعني.
2: انا ما صدقتش انه عاد دورت انا كلكم فيش قال احنا في انا الوحيد ما فيش.
0: لا اله الا الله. لا مميز مميز، انت مميز، انت اللي قلبك الابيض مميز. تعصف جنبي تعال
2: والله. حتى بتروح على الكونتينر بتمشي محليها محليها محليها تغير الشيف
0: عندك بتوقف امانه الله.
2: والله اذا يجي الشيف بيجي دوره.
0: طبعا هو التطير هذا مش مسموح، بس انه مرات بتصير بتصدف انه واحد بتكون هيك جاي معاه الامور عكسيه وكل الدنيا بتكون ماشي حلو حلو حلو، لما تيجي عنده هيك بتكورب
2: مع انه بقول لك ما

0: توكل على الله لا قل ولا ذل ولا مل. لما توكل على الله حط
1: احنا متوكلين احنا يعني نحكي شو اسمه هذا شو بدنا نسوي
0: بتسلم.
1: اسمع اسمع روح عكس السير لا لا شو عكس السير
0: الامن الوطني في المرصاد
1: الامن الوطني صار يشتغلوا مرور هم كمان
0: لا دعم اسناد
1: اوي اوي اوي اوي طب لقوله حل يا عمي مش... طب اسمع اذا عرفت تزوغ منها هنزوغ شو بدك تعبي سولر في النهاية شو يعني
0: ما هو بيهجم عليه اسمع
1: طب خلاص اقعد عاقل تعبي السولر ايش
0: اذا ضفرك هو اصلا معنيين يضفر واحد مشان يعلم كل الشارع فيه ولا كاي هذا طلع شو صار فيه
1: كل هالفوضى اللي بتصير وبستنوا على واحد يعلم الشارع فيه
0: ما انا خايف اكون انا ما انا
1: عارف معناها خلص دير بالك وامشي منيح بلاش بلاش تيجي تطب فيك
0: هاي العلام صار على الحمار والعمل
1: لا اله الا الله فيش ولا كزيه يتخلص كل شيء
0: في في ما شاء الله مدينه خليل عامره بالكزيات ولكن كل كزيه يعني بعض
1: عليها كذا والله
0: مكان.
1: والله اليوم اسمع انا يمكن في عندي شحطتين تيجي تاخذ اقسم بالله تاخذ لك شحطه وانا شحطه وبنمشي مع بعض
0: طبعا وانت بتعلق
1: وانا بعلق وخش يا سيدي ونعلق شو يعني تطير الدنيا وجهك عليها مش عارف شو بدي اقول يعني مش عارف شو بدي اقول لك يعني روح دبرها دبرها وتوكل على الله بتمشي مشكله هاي مشكله بعين الله يا صديق يعني
0: والله اللي باليوم
1: السبت حتى 3 4 كم ساعه بتستنى على الدور كم ساعه
0: يعني احيانا ساعه احيانا ساعه المشكله بيجي قدامك سيارات بيقول لك يعني اذا بضلك انت محلات في بعض ربنا الله في ناس دكاتره مهندسين وشباب ويعني عمال بوقفوا زي بس في بعض الافراد بيضطر
1: في 10 20 واحد هذول ابصر شو من وين جايين من كوكب الزحل بينهم زحليين
0: ما فيش حل اكيد نعم
1: طيب احنا بنتمنى اخواننا في الشرطة كمان مرة وفي الامن الوطني وفي المخابرات وفي الامن الوقائي وفي الاستخبارات العسكرية وفي
0: والله نفسي اصور فيديو انزله والله بتعاونوا بس مش قادرين يضبطوا النطيطة بزموهم
1: نتمنى من المواطنين يوقفوا على الكازيات يكونوا كويسين
0: وبابا راح احط اليوم الاحد او السبت ولا غيره مع بيته راح اصل
1: ان شاء الله بتعبي ان شاء الله بتعبي خلص ان شاء الله بتعبي
0: وراح اذا عبيت راح اصل اقول كيف عبي
1: هذا هو خلص اذا زبطت معاك من هون دبرها يعني وتباقي وتفش اللي انت في البلد
0: لما عبي اكيد راح تصير قصه وراح اصل ولا
1: خلص هذا هو انا بستنى تلفونك وان شاء الله اليوم بتعبي او بكره وبتتصل فيي فورا
0: احترامي لك
1: تحياتي يا حبيبي يسعد لي قلبك يسعد لي قلبك بقول لك الزلمه بيمشي بالدور وبيمشي زي الناس وبيمشي بالاحترام مش ضابطه معاه إذا بده يجي لف دور خايف تقع في راسه لأنه دائما إذا 30 حبة بوزة عنده حبته ما طلع شافعه يعني الأمور عنده وصل الكزية خلص السولر والله صارت فيه هذاك اليوم بس زبطت شغلة تاني صال ألو ألو لما ألوش ما ألوش

0: هلا هلا اخوي عزمي، سعد صباحك. يعني عن جد كيف ممكن احنا نقعد مع بعضنا نحل مشكلة الاصطفاف على الكزيات؟ انا بقولكو كيف نزرع قنابل متفجرات وديناميت على الشارع، ديناميت نزرع هيك، نعمل خندق ونعبيه ديناميت، وبنعمل صايد للسيارات اللي هيك، وديناميت على اي حدا بده يجي يتجاوز تنفجر السياره فيه. ها برميل ديناميت، كله ديناميت نزرع الشارع، بكون هيك دغري جاي. الو
1: مرحبا.
0: هلا
1: كيف حالك استاذ عادل؟
0: سلامات تمام الحمد لله، يسعدك. مين معي؟
1: معك محمد من بيت لحم.
0: هلا يا محمد، عندكم عشقه في بيت لحم ولا شو الوضع؟
1: لا موجوده
0: نفس الاشي.
1: نفس
0: الاشي. عاد احنا فكرنا انكم يعني اروق منا،
1: يعني في مضات بتروك بدا، بس يعني موجود لنا بيجي من برا بيت لحم.
0: ايوه هذا ما تراته احنا مخربين لكم اياها.
1: وكمان الجلان يعني الدكتور اللي حكى قبل شوي، انا كنت تحت في
0: نقطه. نعم تفضل.
1: شفت الفيزا؟
0: تفضل.
1: يعني أنا بشتغل مدرب سواكة وعندي مدرسة سواكة.
0: كل احترام.
1: امبارح عميل من وزارة النقل إن ممنوع إن ندفع كاش في البنك فصول الدوري والتستات.
0: ترخيص صار وكل شيء.
1: أو حتى الترخيص. إحنا كمواطنين مسموح إن نحط في البنك بين 1,000 و1,500 شيكل.
0: نعم.
1: حتى أنت إذا خلصت 1,500 شيكل حسابك ما ضرب البنك يحط لك إلا في بداية أول الشهر. يعني مثلا انت حطيت الشهر هذا مسموح لك سقفك هذا 1,500 شيكل، اذا خلصت عبيت بنزين عبيت سولار دفعت وصول اي شيء استخدمت الفيزا فيها تبقاش تحط الا تبل الشهر الجديد. طب احنا شو نسوي في الحال هاي كمواطنين؟ يعني هاي الدكتور بحكي لك الفيزا، طب الفيزا ما بتقدرش تاخذ منك ال 1500 شيكل، طب ما انا بجوز انا كمدرسه ال 1500 شيكل 15 وصل يعني 15 طالب، ومش كل الناس اللي بيجونا احنا كطلاب معهم ان يحول لك على هذا، يعني معه رصيد في البنك انه يحول لك والقصه ويحول لك مصاري والشبكات. يعني قاعدين بيخلقونا في ازمات يعني بزياده، يعني شو نسوي احنا؟ يعني نوقف اشغالنا كذا، طبعا ما ضلش فيها مجال يعني.
0: شارف عن جد. هلا قديش الادخال انت هلا الحساب؟
1: انا مسموح لي ادخل بكا مسموح لي ادخل 1500 شيك.
0: ليش مو 5000 كانوا الشركات؟
1: لا انا بتعامل بكريستين كل نزل
0: شركه ولا حساب شخصي؟
1: الحساب الشخصي.
0: لا ما هو هلا انت بتستخدم حسابك الشخصي لحسابك تبع الشغل صح؟
1: للمدرسة. انا كان عندي حساب مسجل تاجر، سكرت كان عندي محل سكرت كان صار 5000. بعدين قدمت لهم اوراق، يعني انا مدرسه سواكه وكذا، وكانوا يشوفوا المدرس ممكن نوافق ممكن ما نوافقش. بس وانا اللي بسال فيه مثلا انت خليني كمواطن، يعني بدنا الشركه حطيت مثلا 1500 شيكل كشغل استخدمتها عن طريق الفيزا، ليش من عاود اقدر احط كمان مره؟
0: أنا فاهم عليك، بس أنا بحكي على إنه كمية الإيداعات اللي أنت بتودعها شهرياً قديش؟ هلا أنا اللي بعرفه إنه 5000، هلا يمكن أنت نتيجة طبيعة شغلك بتودع بتضطر إنك لازم تودع أكثر لمعاملاتك المالية وتراخيص وما بعرف شو.
1: هذه أستاذ عادل يعني مشكلة قاعدين بنحط في فهم الواحد بطل يعرف شو يسوي.
0: صحيح انا فاهم يعني انت ما يعني انت بدك تغذي حسابك بس ما فيش امكانيه، وهذا بقول لك بتدفعش الا على الفيزا. طب يا عمي خذوا مصاري حطوا في حساب الفيزا
1: 100%.
0: ابراهيم
1: يعني احنا انا ساكن في منطقه كثير
0: والله ماني عارف
1: في قرن، ساكن في منطقه كثير اقتحامات الجيش فيها، فمو هذا اللي معك في الدار الشكل بصدرها، ان دخل عليك الجيش على الدار لك معك شويه مصاري بسرقها
0: وبعدين
1: ولا بحكي غلط؟
0: لا صحيح.
1: يعني انت كسلطه كوزاره
0: نعم
1: لا نشكل لي حمايه شخصيه في بيتي ان احمي حتى الا كان معك في السياره 200 شيكل
0: ما فيش. هو القصه، شوف القصه هي مخشخشه كلها على بعضها للامانه، يعني انه احنا البنوك مش قادره تاخذ لانه بتقول عندها فائض.
1: انا بعرف انها زادت عمله الشيكل وكذا بس برضو انا كمواطن في بنبي
0: بالضبط هي هيك بالاخر احنا كبني ادمين.
1: انا بتذكر لك استاذ عادل ان مرة محسوب ريحة وقفوني فتحت الباكاج المجندة شافت 300 شيكل عشان تسحبهم سحبتهم من ايدها لا تاخذهم
0: ولا عليها هذه حرامية هي
1: والله مسكين تصور قديش تخش على البيوت عندنا في المناطق اذا لكم مصاري لكم بحملوه
0: صحيح.
1: يعني المفروض أن يكون في
0: آلية. هاي لازم نحكي فيها مع الإخوان بالمواصلات، لأن كلهم إنه مش كل المعاملات المالية تبع المواصلات.
1: المشكلة مش مع المفروض نحكي مع سلطة النقد. هو اللي بعطي التعليمات للبنوك.
0: ولا سلطة ما لا لا لا البنوك ما فيش موضوع هذا واضح للهند وموضوع البنوك والإيداعات. نحنا نحكي مع سلطة النقد إنه لما بدهم إشي معاملات مالية ياخذوا كاش وهم حكومة يدبروا حالهم إن شاء الله بيحطون تحت البلاطة ويحطوهم في دار محمد مصطفى.
1: 100%
0: وشكرا على راسي حبيبي، يسعد صباحك، تحياتي تحياتي. كمان موضوع المواصلات يا عمر ضيفه للملفات عشان لسعد عشان المتابعة والإيداعات في داخل المواصلات. كمان مداخلة، احنا على فكرة لازم نصير ناخد حكي الناس ملاحظات الناس. ألو. أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: هلا ستة، عليكم السلام.
2: أخو عادل الله يسعدك، أنا عندي مناشدة ممكن؟
0: تفضلي. طبعا نسمعك.
2: الله يسعدك. أول إشي أنا ست مريضة، ولادي للأسف شديد ماخدين المرض مني، عندي ولد وبنات ماخدين المرض مني. لا أنا عندي نوع من أنواع المتزن اسمه حمى ذئبية بالدماغ. للأسف عندي ولد عمره 22 سنة وبنتي برضه 20 سنة حامل نفس المرض. هلا ليبر كل إبرة للأولاد بتكلف، لازم بالشهر ياخد إبرتين 4700 شيكل، هي هاي ميرا اسم الإبرة. تمام. فالصحية مش موجود فيها، المستشفيات الحكومية مش موجود فيها. أعراض بلشت تبين على ابني، يعني هيو إله يومين ما بتحرك، إجري مرمين وجه مرم إيديه، يعني إله هو مرض مناعي. عرفت يعني مش عارفة أنا وين من نروح، يعني وين يعني بدكم عم التقارير الطبية، بدكم الولد بعد لكم إياه، بدكم البنت، بدكم يعني عارف يعني أمر كيف معك، عارفة وين أتوجه، لمين أروح، لمين آجي، ولادي بروح من بين إيدي. يحكي أنا إنسان، يعني أنا مش مشكلة، بس أنا عندي أهم إشي ولادي، يعني مش عارفة.
0: الله يخلي لك إياهم. الله
2: يخلي مستشفيات ما في عندهم.
0: بأي بأي بأي مستشفى، بأي منطقة بتراجع حضرتك؟
2: احنا بيت لحم متوجة لمستشفى الحسين. ما في كل يوم من الصبح بروح، يعني مش عارف يعني اذا مضطرة اروح لل.
0: وقتش اخر مرة اخذوها الابر هاي؟
2: نعم.
0: وقتش اخر مرة اخذوها، يعني قديش صار لهم لازم؟
2: من 3 شهور، هو لازم كل شهر ياخذوها مرتين.
0: اوكي.
2: تمام. انا علاجي برضو يعني
0: قبل ما كانت تنقطع، يعني اول مرة يعني بصير في اشكالية هالقد؟
2: لا بيعطونا اياها حوالي كل 3 شهور مرة، كل شهر مرة. مشكلة يلا بس كتير الاعراض زادت على الولد، يعني ما تشوفه يعني.
0: بعدتي عليهم متاخرين. شو حكوا لك؟ شو قالوا لك؟
2: بعدته ما في.
0: شو حكوا؟ يعني فيش أي بديل، أي شغلة، أي إشي ياخدوا مثلاً مهيئة؟
2: ما في إبرة الهيميرة هاي معروفة، هو لوضعه.
0: نعم.
2: البنت بتاخد بلوكنير، بناخد أدوية مناعية، أنا برضه نفس الإشي.
0: الله يعينك.
2: بالضبط، مش عارفة لمين أتوجه.
0: الله يعينك. يعني هذا موضوع يضاف للملفات، إنه
2: يعني بدك أنا ببعث لكم تحت الهواء تقارير الأسماء كل إشي، لو أقل ما في أهل الخير يأمنوا للإبر، عرفت اللي يعني يأمنوا لي جزء من أدويتنا، يعني
0: نعم.
2: ابني بروح من بين إيدي.
0: إن شاء الله ربنا يحميه وربنا يشفيه. هلا موجود هذا بالقطاع الخاص؟ يعني إنه إذا حدا مثلا عنده هذا النوع من الإبر أو حدا بقدر يساعد بإنه
2: أوكي. جزء موظف يعني.
0: قديش؟
2: 2000 شيكل.
0: قديش؟
2: يعني
0: قديش؟
2: أجر بيت شو بده يضل؟
0: ما
2: حول. كل إبرة 4700 شيكل. كل شهر لازم إبرتين هذا للولد. البنات بتأخذ أدوية بديلة برضو مش موجودة. أنا بأخذ أدوية بديلة مش موجودة. يعني انت يعني انا
0: بتعرف انه عن جد هيك بنعرف احنا قديش هوني لما وقفت الخدمات وبطل في مصاري وبطل في توريد، انه قديش كانت في اعباء وقديش كانت يعني الصحه بتدفع شغلات يعني. بس انا بدي اقول لك انه يعني كمان اذا في حدا اعطيني اسم الابره بالضبط لو سمحتي، يعني
2: اعطيك اسمها هيوميرا الابره.
0: ايش؟
2: هيوميرا.
0: هيوميرا.
2: هاي
0: ميرا. طيب هاي مناشدة، يعني كمان أنا بضم صوتي لصوتك، هاي مناشدة من الأخت الفاضلة. أي حدا ممكن يكون في عنده إبر، هاي عمال نبعث لك إياهم أبو عدي. هاي وميرا. هاي الإبرة، يعني إذا في إبرة عاجلة حكها 4700، يعني يمكن يكون ناس بتقدر تدبرها، حدا بقدر يجيبها من هون، بقدر يجيبها من هناك، من أي طريقة. خلينا تليفونك مع الإخوان في المتابعة إذا يعني توفر أي شيء بهذا الموضوع. الأمانة يا أخوان الوضع مش هين ومش سهل أبدا، وربنا ربنا يقدرنا على أنه إحنا يعني نعين بعضنا وندير بالنا على بعضنا، وكل حدا بقدر يساعد حدا ما يقصر، كل حدا بقدر يدير باله على حدا ما يقصر، ما نظلش بس أنه إحنا نلعن الظروف ونلعن الاحتلال ونلعن الحكومة ونلعن الشعب ونلعن حالنا ومش عارف شو. لا، في ناس ما بتفهم بهذا المنطق. اليوم إحنا قدام تحديات كثير كبيرة. بدنا نعرف شغلة كمان مهمة، إنه الحكومة يعني في قطاع في جوانب كثير بننتقد الحكومة فيها، بس في نفس الوقت هي كانت مغطية جوانب كثير كثير كثير مهمة. هذا نوع، هذا جانب من هذه الجوانب فيما يخص مثلا هذا النوع من الإبر، هذا النوع من المرض، في بعض التحويلات اللي وقفت، اللي الأدوية إنقاذ الحياة كمان اللي وقفت والأشياء هاي. فلما وقفت الحكومة وبطلت قادرة تدفع حق هاي الأدوية وبطلت قادرة تدفع، وهذا كله يعني كيف مثلا نربط الأشياء في بعضها، موضوع المقاصة والتحويلات المالية والأزمة الوقود خاشية على أزمة الإيداعات النقدية، خاشية على أزمة البلد، خاشي على أزمة الرواتب، خاشي يعني كلها بتحس إنه الحكومة صارت تخلط هالميزانية في بعضها، مرة تاخد من المحروقات، مرة تاخد من الصحة، مرة تاخد من التعليم، مرة تاخد من هون، تجمع من هون، تجمع من هون علشان تقدر تسلك في قطاع من القطاعات. وبالتالي بعتقد هون في أولوية قصوى اللي هو موضوع الدوائي وموضوع إنقاذ الحياة وموضوع إنه الناس تعيش وأنه الناس تلاقي حبة الدواء والناس تلاقي الإبرة. هلأ إذا ما توفر هذا الموضوع في المستشفى، وهذا وارد أنه يصير في ظروف أو في بعض مناطق أو في بعض بلدان أو بكل هاي الأمور، وهي عندنا قاعد بصير بفعل هذا الحصار اللي احنا قاعدين نتعرض له. الناس كمان زي كيف مثلا بغزة مرضى السرطان، كانت التطعيمات اللي لما دخلوهم 100,000 واسطة وواسطة، لما دخلوا تطعيمات دخلت كل الكرة الأرضية. فهذا احتلال ملعون ملعون ملعون ملعون. يعني هو شايف وعارف وكي وفاهم انه هاي الامور اللي قاعدة بحاصر الشعب الفلسطيني في في في إبرة الدواء، في حبة الدواء، في التحويل الطبية، في الكراس، في كل هذه التفاصيل. واحيانا احنا يعني ما بنقدر، فبيجي ناس فقط يكتفي يعني بالذم أو بكذا دون أن يبحث عن حل المشكلة. لنفترض أنه في تقصير في هذا الجانب أو في ذاك الجانب، هذا نداء لعامة الناس، لأنه المسؤولية تنتقل دائما من حدا لحدا، من مؤسسة لفرد، من كلنا على بعضنا يعني. فمن يستطيع أن يساعد في أي جانب من جوانب الحياة للناس ما يقصر يا أخوان، ما يقصر، سواء جانب طبي، سواء جانب تعليمي، سواء جانب حياتي، سواء جانب غذائي، سواء جانب شو مكان هذا الموضوع، انه لبين ما نعدي هالمرحلة هاي ونعدي هالفترة هاي وتقدر الحكومة. وانا كنت قاصد بسؤالي انه تقدر الحكومة تلتزم، هل كانوا زمان بيعطوا؟ قالت كانوا بيعطوا كل شهرين كل ثلاثة لما تتوفر هاي القصة بهذا الموضوع. فهون نتمنى انه الناس تدير بالها على بعضها لما ما تقدر الحكومة تفي بالتزاماتها، ولأنه ما بنعرف لبكرة شو جاي، بكرة ما بنعرفش شو الأزمة الجديدة اللي بدها تجينا. منفعش نظلنا بس نلوم ونعتب ونقهر في بعضنا، وهذا مقصر وهذا خاين وهذا كويس وهذا مش كويس، وإحنا قاعدين نستنزف. في ناس ما إلها بكل هالديوانية، في ناس بتقول لك أنا إذا بقدر أساعد بساعد بدون ما يسأل عن أي إشي ثاني في الدنيا.

0: فاعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال
1: مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل 2 و4 من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل 2 و4 رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: نلتف فيكم اليوم والفرحة فينا بتزيد بوجودكم يا مستمعينا بحلى الحكي وبعيد. بنبعت لكم وردة حب ومحبة مع نسمة هوى وحنين، ومنقول يا أهلا وسهلا يا أغلى وأحلى سامعين. من بيت لبيت ومن قلب لقلب صوتنا بوصل بعيد، ومعكم يا أحلى رفقة بحلى المشوار من جديد. فخلوا قلوبكم معنا وخلوا هاليوم تنبسط مع برنامجنا الصباحي. حلقتنا فيكم بتزبط. أهلا وسهلا فيكم جميعا ونورتوا برنامجنا.
1: يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا.

الخير لكل اللي معنا ورح يكون معنا لحتى الساعة واحدة. هذه تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ناس عطلة وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك.

ولا مستمعينا رح نكون مع الأمثال الشامية للمصطلحات الشامية. في كلمات بنحكيها بشكل عادي جدا وممكن نستخدمها عشرات المرات بالنهار، بس مرات ما بنعرف من وين اجت ولا شو كانت تعني بالأصل. في مصطلحات إلها علاقة بالتراث، وفي كلمات اجتنا من لغات تانية، وفي تعبير ولدت من مواقف وحكايات قديمة وبقيت معنا لليوم. يعني لما نقول فلان على راسه ريشة، أو دق المي وهي مي، أو عامل حاله مش شايف، كل تعبير من هذه التعبيرات له قصة أو معنى وراء استخدامه. وهون بدل ما نحكي اليوم عن الأمثال الشعبية، رح نفتش عن المصطلحات والتعبير الشامية اللي بنستعملها بحياتنا اليومية، ونشوف شو معناها، من وين ممكن تكون اجت، وكيف صارت جزء من لهجتنا وحكينا. نبدأ بأول واحد على راسي، تعبير عن الاحترام والموافقة. يسلموا إيديك، دعاء وشكر للشخص على عمل قام فيه. يعطيك العافية، تحية ودعاء بالصحة والقوة. على عيني وراسي، تعبير عن التقدير والاستعداد لتلبية الطلب. دخيل عينك، طلب بلطف ومودة. شو القصة؟ للسؤال عن الموضوع أو اللي عماله بيصير. ما تواخذني، اعتذار أو طلب عدم المؤاخذة. نعيوني، تعبير عن الاستعداد والمحبة. يا لطيف، تنقال عند الخوف أو التعجب. فشرت، كلمة رفض قوية بتستخدم بحسب السياق. على راسي ريشة، تعبير عن الاستغراب من معاملة خاصة أو اهتمام زائد. قلبه أبيض، يعني شخص طيب وما بحمل الحقد. إيده خفيفة، ممكن تعني إنه شاطر، ممكن تعني إنه بسرق حسب السياق. لسانه طويل، بحكي بطريقة جارحة أو بتجاوز حدوده. عينه قوية، معنى ما بخجل أو ما بتأثر بسهولة. رأسه يابس، عنيد. مكسور جناح، يعني حزين أو ضعيف الحال. نللي ذكرناه حكينا بقولوا إنه على راسي، فلما حدا يطلب منا طلب أو يحكي لنا إشي بنحترمه كتير، منرد تلقائيا على راسي أو من عيوني. بس ليش على الراس بالذات؟ من زمان الراس كان يعتبر رمز الكرامة والعزة والمكانة، ولما الواحد يقول لحدا على راسي كأنه عم بحكي له طلبك غالي علي، وإنت إلك مكانة واحترام عندي، وأنا مستعد أعمل اللي طلبته. في ثقافتنا العربية الراس له مكانة خاصة، منقول راسي مرفوع لما نكون فخورين، وطى راسه لما يكون الشخص مكسور أو خجلان، رفع راسنا لما حدا بيشرفنا أو بنجح. فعبارة على راسي مش بس رد عادي، هي تعبير عن الاحترام والتقدير والاستعداد للمساعدة. بلهجتنا ممكن نسمعها بصياغ مختلفة، على راسي، نعيوني، على راسي من فوق. كلها تقريبا بتوصل نفس الرسالة، طلبك مقبول وانت غالي ومحل احترام. يعني لما حدا يحكي لك على راسي مش شرط يكون قصده حرفيا يحط الطلب فوق راسه، قصده انه طلبك له قيمة ومكانة عنده.

إذن صباح الخير مرة ثانية لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم بتابعونا في البيت بالسيارة بالمكتب. رح نستمتع معاكم ونكمل مشوارنا بدايما نشوف السجادة الحمراء مرافقة للمهرجانات حفلات توزيع الجوائز ومراسم استقبال كبار الشخصيات السياسية والفنية. بس عمركم اتقلتوا مرة ليش السجادة حمراء بالذات ومن وين اجت هذه العادة؟ الحقيقة انه اللون الاحمر من زمان ارتبط بالقوة الفخامة والمكانة العالية. في العصور القديمة كان بعض الأصباغ الحمراء والقرمزية غالية وصعبة التصنيع، فكان استخدامها مرتبط بالأغنياء والملوك وأصحاب النفوذ. من أقدم الإشارات الأدبية المعروفة للسجاد أو القماش القرمزي المرتبط بالشخصيات المهمة منلاقيها في المسرح اليوناني القديم، تحديدا في مسرحية أجمنون للكاتب اليوناني إسخيليوس اللي انكتبت سنة 458 قبل الميلاد. المسرحية بتحكي عن الملك أجممنون اللي رجع منتصر من حرب طروادة. لما وصل استقبلته مرته بطريقة فخمة وفرشت له قماش أرجواني أو كرمزي وطلبت منه يمشي عليه ويدخل للقصر، لكن أجممنون تردد لأنه كان عارف أنه الألوان الفاخرة والقرمزية كانت مرتبطة بالآلهة والملوك والعظمة، وكان شايف أنه مش منه المناسب لإنسان عادي يمشي على إشي بهذا القدر من الفخامة وكأنه بحط حاله في مكانة الآلهة. لكن مرته أصرت وبعد تردد مشي على القماش ودخل القصر. هون تتحول القصة لمأساة لأنه مرته كانت تخطط لقتله وبالفعل بتقتله بعد رجوعه من الحرب. في زمن انتشار الأوبئة بالقديم خصوصا في أوروبا صار العطاس يثور الخوف عند الناس،

كانت عنده حساسية. لكن المهم ننتبه انه مسرحية أغممنون مش هي بضرورة قصد السجادة الحمراء بالشكل اللي منعرفه اليوم، لكنها من أقدم القصص الأدبية اللي بتربط القماش الأحمر أو القرمزي بالفخامة والمكان الرفيعة. مع مرور الزمن استمر ارتباط اللون الأحمر بالملوك والأثرياء وأصحاب السلطة بسبب كلفة الأصباغ الحمراء الفاخرة وبسبب ارتباط اللون بالقوة والهيبة. بالعصر الحديث بدأت السجادة الحمراء تظهر بشكل أوضح في استقبال الشخصيات المهمة وفي المناسبات الرسمية، وبعدها صارت جزء أساسي من عالم الفن والسينما، وصارت رمز لاستقبال النجوم والمشاهير في حفلات الجوائز والمهرجانات. واليوم لما نشوف السجادة الحمراء بنعرف فورا انه في شخصية مهمة او مناسبة كبيرة على وشك انها تبدأ، سواء كان رئيس دولة، نجم سينمائي او ضيف مهم في مهرجان. يعني السجادة الحمراء مش مجرد قطعة قماش، هي رمز قديم للفخامة والهيبة. قطع رحلة طويلة من الأساطير والمسرح اليوناني للقصور والمراسم الرسمية وصولا لهوليوود والمهرجانات العالمية. بالنهاية يمكن أقرب شيء بالسجادة الحمراء إنها بتخلي الشخص اللي ماشي عليها يحس للحظات إنه بطل المشهد كله.

ومن السجادة الحمراء رح نكتشف أصل بعض الكلمات اللي بنستعملها كل يوم، وممكن نكتشف إنه الكلمة اللي منعتبرها شامية بامتياز أصلها تركي فارسي أو فرنسي أو حتى لغة أقدم بكتير. طاووق، لما نقول شيش طاووق، كلمة طاووق مرتبطة بالتركية طاووق ومعناها جاج، يعني شيش طاووق حرفيا تقريبا أسياخ الجاج. شاكوش أو شاكوش بمعنى المطرقة، دخلت للهجات عربية عديدة وبرتبط أصلها بالفارسية جاكش اللي بتعني المطرقة. دغري، لما نقول تعالي أو تعال دغري أو احكي دغري بنقصد مباشرة وبدون لف ودوران. ترتبط الكلمة التركية دغرو بمعاني مثل الصحيح أو المستقيم، ومنها تطور استعمالها في بعض اللهجات بمعنى مباشرة. شوبك، الشوبك أداة المطبخ اللي بنفرد فيها العجين. الاسم مرتبط بكلمة شوبك التركية اللي بتشير لأداة أو عصب تستخدم للفرد. دجاج، من الكلمات الشامية المتداولة فروج، هي مرتبطة بكلمة قديمة بتعني الفرخ أو الطائر الصغير، استخدمت في بعض المناطق بمعنى الدجاج. بندورة، كلمة بندورة من الكلمات الشامية المشهورة، أصلها مرتبط باللغات الإيطالية من كلمة بومودورو معناها التفاحة الذهبية. انتقلت الكلمة وتغيرت مع الزمن حتى صارت بندورة في لهجات بلاد الشام. بطاطا، كلمة بطاطا وصلت للعربية من خلال لغات أوروبية، أصلها مرتبط باسم النبات في لغات تانية بعد انتقالها من أمريكا الجنوبية لبقية العالم. شوكولاتة، كلمة شوكولاتة مش عربية الأصل وانتقلت للغات العالم من لغات السكان الأصليين في أمريكا الوسطى بعد وصول الأوروبيين للقارة. كباب، كلمة كباب دخلت العربية من خلال الفارسية، انتشرت بعد هيك في لغات ولهجات كتيرة، صارت مرتبطة باللحم المشوي على النار. شوربة، كلمة شوربة مرتبطة بكلمة تركية وانتقلت للهجات عربية عديدة، صارت تاني الحساء. يبرق، اسم أو كلمة يبرق مرتبطة بالتركية يبرق ومعناها ورقة، لأن ورق العنب هو المكون الأساسي لهذا الطبق.

0: مسحون
1: والكشري مش مصري, الكشري هندي, رح نحكي عنه بعد الفاصل ومنتواصل.
2: راديو موال
3: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام, وبسعر اقل من الطبيعي كمان, بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: من حقك تحكي, من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد, لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

يا هلا ويا مرحبا بكل اللي معنا، نورت الجو وحضوركم بسعدنا. رجعنا بعد الفاصل ومنكمل سوا، خليكم قريبين وأحلى الفقرات بتستنانا. أحيانا منقرأ جملة قصيرة بس بتخلينا نوقف عندها ونفكر فيها كتير. كلمات قليلة لكنها بتحمل معنى كبير، يمكن تذكرنا بشي نسيناه أو تغير طريقة نظرتنا لموقف مرينا فيه، أو ببساطة بتترك فينا إحساس جميل. في كل مرة منختار لكم كلمات أو حكمة أو عبارة لفتت انتباهنا ومنشارككم فيها، يمكن تعجبكم مثل ما عجبتنا ويمكن ما تعجبكم، ويمكن تفتح لكم باب لفكرة جديدة. هذه فقرة كلمات أعجبتني. إذا كانت لك ذاكرة قوية وذكريات مريرة فأنت أشقى أهل الأرض. لا يجب أن تقول كل ما تعرف، ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول. لا تبصق في البئر فقد تشرب منه يوما. ليس من الصعب أن تضحي من أجل الصديق، ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح. قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه، ولكن لا يبيع قلبا قد هواه. في لحظة تشعر أنك شخص في هذا العالم، بينما يوجد شخص في العالم يشعر أنك العالم بأسره. يكفي أن يحبك قلب واحد لكي تعيش. أغار من كلماتي حينما أهديها لك، فتعجبك كلماتي ولا أعجبك أنا. الإنسان دون أمل كنبات دون ماء. الإنسان دون ابتسامة كوردة دون رائحة. والإنسان دون حب كغابة احترق شجرها.

بكت تغير يوما كاملا، والكلمة الجارحة قد تبقى عمرا كاملا. ليس كل صامت لا يعرف، وليس كل متكلم يعرف. أحيانا يكون الصمت أبلغ من 1000 كلمة. لا ترفع صوتك، ارفع حجتك. من السهل أن تعرف الناس، لكن الأصعب أن تعرف نفسك. ليس كل من يبتسم سعيدا، وليس كل من يصمت حزينا. بعض الأبواب تغلق لأن خلفها ما لا يناسبك. لا تقارن بدايتك بنهاية شخص آخر. أحيانا لا نحتاج إلى إجابة، بل إلى شخص يسمعنا. الوقت يكشف ما تخفيه الكلمات. لا تجعل رأي الناس عنك أهم من رأيك بنفسك. من يعرف قيمته لا ينتظر من الآخرين أن يثبتوها له. ليس كل تأخير خسارة، أحيانا يكون حماية. الاعتذار لا يقلل من قيمة الإنسان، بل يرفعها. أحيانا يكون التخلي عن الشيء هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على نفسك. لا تحاول أن تشرح نفسك لمن قرر ألا يفهمك. كل إنسان يخوض معركة لا يعرف عنها الآخرون شيء، فكن لطيفا. من جن بالحب فهو عاقل، ومن جن بغيره فهو مجنون.

حنكمل معكم من الطرف الشامية ومع طرفة. ليش ما قلت لي هذا؟ في واحد رجال راح العزيمة وأخذ ابنه معه. في العزيمة على المنسف كان في لحم كتير. صار الولد يشرب مي وأبوه ينعره بإيده: يا ابني ما تشرب مي، الله يصلحك، محل المي حط لحمة، ما في خواص. هالولد ما في إلا يشرب مي وما بسمع كلمة أبوه. بعد العزيمة طلع الرجال وابنه من الدار ومشي بالحارة. قال الأب لابنه بعد ما ضربه كف: ما سمعت شو قلت لك؟ كل أكل بدل المية. قال له الابن: يا بيي أنا شربت مي لأدفش اللقمة وآكل أكتر. قام الأب ضرب الولد كمان مرة وقال له: ولك يا مضروب، ليش ما قلت لي؟

ومنستمر مع أبراج اليوم للتسلية ما بيني إنه هذه الأبراج وسيلة موثوقة للتنبؤ بالمستقبل. نحن للتسلية. الحمل اليوم عندك طاقة حلوة بس ما تستعجل بقراراتك. الطور أمورك ماشية للأفضل ويمكن يوصلك خبر يفرحك. الجوزاء يومك مليان تواصل ولقاءات وكلمة منك ممكن تفتح لك باب جديد. السرطان ريح بالك شوي وما تعطي كل الأمور أكبر من حجمها. أما الأسد فحضورك قوي اليوم واستغل الفرصة حتى تبرز شطارتك. العذراء رتب أولوياتك وبتشوف إنجازاتك بتمشي أسرع. أما الميزان فخليك هادي واليوم مناسب تصلح أي سوء تفاهم. العقرب ركز على أهدافك وخليك بعيد عن أي نقاش ما في داعي إله. القوس مفاجأة حلوة أو فرصة جديدة يمكن تغير المود للأحسن. أما جدي في تعبك ما رح يضيع واليوم مناسب تكمل اللي بديته. الدلو فكرة جديدة عندك تستحق انك تطبقها ما تتردد. الحوت اقضي وقت مع الناس اللي بترتاح لهم خلي يومك اخف والطف.

لازم نكمل للكل بيزعلوا. لا ما هي هاي دايما. وقالوا انه توب العيري ما بدفي, انه كان يفهموا هالمثل ما تتعب. دق مين؟ جارتنا بتقولك امي عرينا المنخل, ولك يا بنتي اخدتوا السلم وما رجعتوا, سكن عندكم. امبارح كسرتوا ابرة ما كانت الخياطة وما استرجيت اقول لابو امين. والله يا جارتنا اخر مرة الله يخليكي. البيت كله على حسابكم, فوتي تقبريني وخذ اللي بدك اياه, خذ المنخل بس اخر مرة. دق مين؟ جارتنا خذ المنخل, عيونه كبار ما نفع. بتقولك امي وبتسلم عليكي عرينا المصفاي. لا حول ولا قوة, ما قلنا اخر مرة؟ ما كنتوا تفهموا؟ توب العيرة ما بدفي.

إذا رح نكمل معاكم أقوال من الصميم. يقولون في النساء أن النساء يرغبن في أن يحبهن الرجال دون كلمة ماذا أو من أجل ماذا، ليس لأنهن جميلات أو مهذبات، ولكن لأنهن هن. الحقيقة الدهاء يحتاج إلى ثياب، ولكن الحقيقة تحب أن تسير عارية. الحظ عجلة لا تدور إلا بالعمل المتواصل. الخطوبة هي خريف العزوبية. الموضة شكل قبيح غير محتمل لدرجة أنه يجب علينا أن نغيره كل 6 أشهر. في ناس كل شهر، شو 6 أشهر؟ الزهور هي كلمات حتى طفل يمكن أن يفهمها. العقبات هي تلك الأشياء الفظيعة التي تراها عندما تحول عينيك عن هدفك. المسؤول هو الشخص الذي يقرر دائما، أحيانا يقرر بطريقة سليمة لكنه دائما يقرر. الخبير هو الشخص الذي يعرف أكثر فأكثر عن أقل وأقل. الصديق الحقيقي هو الذي يأتي إلى الداخل عندما ينسحب باقي العالم. وأخيرا أي شخص يمكنه أن يسير إلى مكتب الإعانة يمكنه أيضا أن يسير للعمل.

0: شغل شغل. تعرف اللي يقولك دافن راسي في الشغل من الصبح لين آخر ليل شغل كل شايل الشركة كلها على راسي.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا إيديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات لحد الأدنى.
2: والله أنا أنصحهم زيان الشغل بركة بس اش هذا أسهل إذا يقدر يش هذا أحسن.
1: لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: طب مزينة
1: بلاش تعمل على الجمهور.
0: إذا أعلن وتثبيت قرار تمديد ساعات العمل العالم عبر الكرامة، من المتوقع أنه يبدأ تطبيقه اعتبارا من الخميس 30 تموز 2026 بعد الإعلان الرسمي من سلطة المطارات بضمن البرنامج الجديد. الأحد والخميس من 8 صباحا حتى 6:30 مساء، 2 3 4 من 8 صباحا حتى 5 مساء، الجمعة من 8 صباحا حتى 3:30 عصرا، السبت مغلق. من المهم الإشارة أنه الجهات اللي أعلنت عن القرار أوضحت أنه بدء التنفيذ الفعلي بيبقى مرتبط بصدور الإعلان الرسمي والملزم من سلطة المطارات الإسرائيلية.

0: رح نستمر معكم بالساعة الثانية من برنامجنا الصباحي، لكن بعد هذا الفصل الإعلاني.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

منمسي على كل المستمعين اللي كانوا معنا بالساعة الأولى وإن شاء الله يكونوا يستمروا معنا بالساعة الثانية من هذا البرنامج. وإن ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم. والكشري الأكلة المصرية الشهيرة التي جذورها من الهند. لما نحكي عن الأكلات الشعبية المصرية أول إشي بخطر على البال الفول الطعمية والكشري، لأن الكشري صار جزء من هوية المطبخ المصري وأكلة محبوبة عند الملايين. لكن الغريب أنه الكشري اللي كتير ناس بيعتقدوا أنه مصري الأصل جذوره بترجع لطبق هندي قديم. كلمة كشري يعتقد أنها جاي من كلمة هندية اسمها خشتري أو خشري. هو طبق كان يتكون بشكل أساسي من الرز والعدس وكان يعتبر وجبة بسيطة ومشبعة. من الحكايات المرتبطة فيه أن الرحالة المغربي ابن بطوطة ذكر خلال رحلته للهند طبق بيشبه الكشري، وقال أن الناس هناك كانوا بطبخوا الرز مع العدس وبكلوه مع السمن وكانوا يسموه اسم قريب من كشري. مع مرور الزمن وصل هذا الطبق لمصر، هناك بدت الحكاية تأخذ شكل جديد. المصريين أضافوا لمستهم الخاصة عليه، فدخلت المعكرونة والحمص وصلصة البندورة والبصل المقلي، وصار الطبق المعروف اليوم باسم الكشري المصري. السر في نجاح الكشري أنه جمع أشياء بسيطة جدا لكنها مع بعض عملت وجبة كاملة ومشبعة. في عنا شويات من الرز والمعكرون، البروتين النباتي من العدس والحمص، والنكهات القوية من الصلصة والبصل والتوابل. عشان هيك صار الكشري أكل شعبية بامتياز، لأنه كان مناسب لكل الناس، خاصة أنه مكوناته متوفرة وسعره كان أقل من كتير من الوجبات التانية. مع أنه صار اليوم موجود في المطاعم الكبيرة إلا أنه ظل محتفظ بروحه الشعبية وصار له محلات متخصصة بس في تحضيره. بعض الأماكن صارت مشهورة بالكشري مثل شهرة بعض المطاعم بالأكلات التقليدية. أما في شهر رمضان فالصورة بتختلف قليل، فالكتير من الناس بيقل إقبالهم على الكشري وقت الإفطار لأنهم بفضلوا أكلات رمضان المعروفة مثل الشربات المحاشي واللحوم والأطباق اللي بتجتمع عليها العيلة. عشان هيك بعض محلات الكشري بتغير مواعيد شغلها خلال الشهر، بينما بيبقى الكشري حاضر عند محبيه سواء بعد الإفطار أو في أوقات تانية. الأجمل في قصة الكشري إنها بتورجينا كيف الأكلات بتسافر بين الشعوب وكيف كل بلد بتضيف لمستها الخاصة عليها فبتصير جزء من ثقافتها وحياتها اليومية. يعني طبق بسيط من الرز والعدس بدأ رحلة طويلة من الهند وانتهى ليصير واحد من أشهر رموز المطبخ المصري.

من الكشري من كمل مشوارنا مع أصل الحكاية. ليش البسكوت اسمه بسكوت؟ كلنا تقريبا بنحب البسكوت سواء مع فنجان قهوة أو شاي وبأشكاله وأنواعه المختلفة. بس هل فكرتوا يوم ليش اسمه بسكوت ومن من إجت هاي الكلمة؟ كلمة بسكوت أصلها من الفرنسية بسكوي، والفرنسيين أخذوها من كلمتين لاتينيتين، بيس يعني مرتين وكوكتوس يعني مطبوخ أو مخبوز. يعني الاسم بمعناه الأصلي بيشير لشيء تم خبزه أو طهيه مرتين. حكاية بتبدأ من زمان قبل وجود وسائل حفظ الأكل الحديثة مثل الثلاجات علب التغليف. كان المسافرين والجنود والبحارة بحاجة لأكل يضل صالح لفترة طويلة، خصوصا خلال الرحلات الطويلة في البحر. الخبز العادي كان بيحتوي على كمية من الرطوبة، عشان هيك كان بيفسد بسرعة، فكانت واحدة من الطرق هي خبزه أول مرة وتعريضه للحرارة كمان مرة حتى يفقد جزء كبير من رطوبته ويصير أكثر جفاف وصلابة، وبهيك كان من الممكن الاحتفاظ فيه لفترة أطول. عشان هيك كان هناك نوع من البسكوت الجاف بيستخدم في الرحلات البحرية الطويلة. صحيح انه ما كان مثل البسكوت اللي بنعرفه اليوم بالزبدة والشوكولاتة والكاكاو، لكنه كان عملي جدا لانه بتحمل السفر والتخزين لفترات طويلة. مع مرور الوقت اتطورت وصفات البسكوت وانضاف لها السكر والزبدة والبيض والتوابل والمكسرات، وظهرت أنواع لا تحصى ولا تعد من البسكوت في مختلف أنحاء العالم، لكن الاسم بقي يحمل ذكرى الطريقة القديمة في تحضيره. بس مرتين يعني في كل مرة منغمس فيها قطعة بسكوت بفنجان الشاي والقهوة منتذكر بأنه وراء هاي الكلمة البسيطة حكاية قديمة مرتبطة بالسفر والبحر، بحاجة الإنسان منذ زمن بعيد لطريقة بحفظ فيها على أكله لفترة أطول ممكنة. من هون منفهم أنه حتى أبسط الأشياء اللي منستعملها كل يوم مثل كلمة بسكوت أو بسكويت ممكن يكون وراها تاريخ وحكاية.

كتير مرات منقول أوكي أوكي ليش منقولها؟ هي كلمة صغيرة منقولها كل يوم تقريبا لما نوافق على إشي، نطمن حدا أو نقول إنه الأمور تمام. أوكي من وين إجت هاي الكلمة؟ كلمة أوكي أو أوكي تعتبر من أشهر الكلمات في العالم وتستخدم في معظم اللغات تقريبا، لكن أصلها في أكثر من رواية، وأشهرها بترجع للولايات المتحدة في القرن 19. في سنة 1839 كان هناك نوع من المزاح منتشر بين بعض الصحف، بحيث كانوا يختصروا الكلمات بطريقة طريفة. مثلا بدل ما يكتبوا all correct يعني كل شيء صحيح، كانوا يكتبوها بشكل ساخر all correct O-L-L K-O-R-R-E-C-T، واختصارها صار أوكي. بعد انتشرت الكلمة أكثر خلال الحملات الانتخابية الأمريكية، خصوصا لما استخدمها أنصار أحد السياسيين كشعار، فبدأ الناس يرددوها، ومن هناك طلعت من نطاق المزاح والصحف صارت كلمة عالمية. في روايات تانية تربطها بعبارات قديمة مثل استخدام البحارة إلها بمعنى أن الأمور تمام، لكن الرواية الصحفية الأمريكية هي الأكثر شهرة بين الباحثين. مع الوقت صارت كلمة أوكي بتعني أكثر من مجرد نعم، صارت تعني موافق، تمام، فيش مشكلة، فهمت، أو كل شيء بخير. الحلو إنه كلمة من حرفين بس استطاعت إنها تسافر حول العالم، تدخل في لغات ثقافات مختلفة، لدرجة إن اليوم منقولها بالعربي وبالإنجليزي وبكتير من اللغات بدون ما نحس إنها كلمة أجنبية. يعني لما نقول أوكي نحن عم نستخدم كلمة صغيرة لكن وراها قصة طويلة من الصحف والمزاح والانتشار العالمي. ملاحظة صغيرة؟ أوكي؟ شو بتعني لك أوكي؟

ليش سيارات الإسعاف مكتوب عليها بالمقلوب؟ أكيد لاحظتوا من قبل سيارة الإسعاف وهي ماشية في الشوارع، وإذا دققتوا في مقدمتها بتلاقوا كلمة إسعاف أو كلمة أمبولانس مكتوبة بالعكس، كأن الحروف مقلوبة. يمكن أول مرة منشوفها مفكر إنه في خطأ بالكتابة أو إنه الشخص اللي كتبها استعجل، لكن الحقيقة إنه الموضوع مقصود تماما وورا فكرة ذكية جدا هدفها إنقاذ الوقت وربما إنقاذ حياة إنسان. يعني ممكن شفتوها وفكرتوا بأنه غلطة، لكن الحقيقة وراها فكرة ذكية جدا. الفكرة ببساطة إلها علاقة بشي بنستخدمه كل يوم، وهي مراية السيارة. لما يكون في سيارة إسعاف ماشي ورا سيارة تانية، الشوفير بتطلع بالمراية الخلفية، الصورة اللي بتظهر بالمراية بتكون معكوسة. يعني لو كانت إسعاف مكتوبة بشكلها طبيعي على السيارة رح تظهر بالمراية مقلوبة وصعب على السائق إنه يقراها بسرعة، لكن لما يكتبوها بالمقلوب على مقدمة سيارة الإسعاف بيصير العكس تماما. لما الشوفير يشوفها بالمراية بتظهر قدامه بشكل صحيح وبيفهم فورا بأنه في سيارة إسعاف وراه، فبعطيه لها المجال. في مرات كتير بتشوف انه السيارة القدام بتكون بسباق مع سيارة الاسعاف. هذا شيء مهم جدا، لانه سيارة الاسعاف غالبا بتكون رايحة لحالة طارئة، شخص بحاجة للمستشفى، مصاب بنتظر المساعدة، او حالة لازم يوصلها الاسعاف باسرع وقت. في مثل هذه اللحظات كل ثانية بتفرق. وطبعا الموضوع مش بس بالكتابة، سيارات الإسعاف كلها مصممة حتى تكون واضحة للناس، من لونها المميز للأضواء اللي بتمود لصوت الصفارات. كل هذه الأشياء بتقولنا في حالة طارئة لازم نعطيها الأولوية. أحيانا أبسط التفاصيل اللي حوالينا بتكون وراها أفكار كبيرة، حتى طريقة كتابة كلمة واحدة ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة إنسان.

نحن شو اليوم؟ الأربعة أيام الأسبوع، سبعة أيام وكل يوم وراء حكاية. كل ما نفتح عيوننا منقول اليوم الحد أو الاثنين أو الجمعة، وكأنه أسماء الأيام شي عادي تعودنا عليه من زمن. بس عمركم فكتروا ليش اسمه أحد، ليش اثنين أو ثلاث، ومن وين اجت هذه التسميات؟ سبعة أيام فقط لكنها بتنظم حياتنا كلها، فيها أيام الشغل، أيام المدرسة، أيام الراحة والزيارات واللقاءات، وكل يوم من أيام الأسبوع له اسم نحفظه ومنستعمله بدون ما نسأل عن قصته. لكن الحقيقة أن وراء هذه الأسماء حكايات قديمة مرتبطة بحضارات وشعوب عاشوا قبلنا، حاولوا ينظموا الوقت ويقسموا السنة والأيام بطريقة بتساعدهم في حياتهم. فأيام الأسبوع مش مجرد أسماء من رددها كل يوم، هي جزء من تاريخ الإنسان وبتحكي لنا كيف كان الناس زمان ينظروا للزمن وكيف حاولوا يفهموا حركة الشمس والقمر والكواكب.

خلونا اليوم نرجع بزمن شوي ونتعرف على قصة كل يوم من أيام الأسبوع وليش صار اسمه هيك. حكاية بلشت من ألاف السنين لما الإنسان القديم حاول يرتب حياته وينظم وقته، فصار يراقب الطبيعة والسما حواليه. كان يطلع على الشمس والقمر والنجوم حتى يعرف مرور الأيام وتغير الفصول، ومن هون بدت فكرة تقسيم الزمن. من أقدم الحضارات اللي اعتمدت نظام الأسبوع المكون من 7 أيام كانت حضارة بلاد الرافدين. كان البابليين بيراقبوا السماء ولاحظوا وجود 7 أجرام سماوية كانوا يقدروا يشوفوها بالعين المجردة: الشمس، القمر، عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، وزحل. ولأنه هاي الأجرام كان إلها أهمية كبيرة عندهم في حساباتهم ومعتقداتهم، ارتبط الرقم 7 بالزمن، وانتقلت فكرة الأسبوع السباعي من حضارة لحضارة لحد ما صارت جزء من النظام اللي بنستخدمه اليوم. أما بالعربي فأسماء أيام الأسبوع إجت بطريقة بسيطة وسهلة حسب ترتيب الأيام. الأحد جاي من كلمة واحد يعني أول يوم، الاثنين من اثنين يعني اليوم الثاني، الثلاث من ثلاث يعني اليوم الثالث، الأربعة من أربعة يعني اليوم الرابع، والخميس من خمسة يعني اليوم الخامس. أما الجمعة فالحكاية مختلفة شوي. كلمة الجمعة مرتبطة بالاجتماع لأنه هذا اليوم بيجتمع فيه المسلمين لأداء صلاة الجمعة، فصار الاسم مرتبط باللقاء والتجمع. أما السبت فهو اسم قديم برجع للغات السامية القديمة وبرتبط بمعنى الراحة أو التوقف عن العمل، وفي بعض الثقافات كان يوم مخصص للراحة والعبادة. لو انتقلنا للغات الثانية منلاقي انه اسماء الايام لها قصص مختلفة تماما. فمثلا بالانجليزي Sunday بيعني يوم الشمس، وMonday يعني يوم القمر. اما بعد الايام الثانية فارتبطت باسم آلهة عند شعوب شمال اوروبا القديمة، مثلا يوم الخميس Thursday مرتبط باسم الاله ثور اله الرعد في الاساطير القديمة. الغريب انه مش كل الشعوب عبر التاريخ كانت تستخدم اسبوع من 7 أيام، فانوجدت انظمة مختلفة لتقسيم الوقت، لكن نظام 7 أيام انتشر لانه كان عملي وسهل الاستخدام، وصار اليوم مستخدم في اغلب انحاء العالم. واليوم لما نقول اليوم الاحد او بكرة الجمعة احنا غالبا ما منفكر انه وراء هاي الكلمات قصة طويلة جدا، قصة حضارات قديمة، مراقبة للسماء، ومحاولات الانسان الاول انه يفهم كيف الوقت وينظم وقته. فكل يوم من ايام الاسبوع مش بس اسم من ردده، هو صفحة صغيرة من تاريخ البشرية.

0: رح نستمر معاكم نتواصل، لكن بعد هذا الفصل الإعلاني فابقوا معنا.
1: راديو موال
0: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

مرحب فيكم من جديد في آخر نص ساعة من برنامجنا. إن شاء الله تكون مستمتعين لحد هلا ونكون خفيفين الظل على قلوبكم وفي حياتنا اليومية. لما يصير خلاف ومشكلة بين شخصين واحد ما بده يكون طرف فيها بنسمع بقول أنا ما إلي لا ناقة ولا جمل. ببساطة أنا ما لي دخل بالموضوع وما إلي علاقة أو مصلحة فيه. بس يا ترى ليش اختاروا بالذات الناقة والجمل وليش مش أي حيوان تاني؟ الحكاية بترجع لأيام العرب زمان لما كان الإبل من أغلى الأشياء اللي بيملكها الإنسان. فالناقة والجمل ما كانوا بس وسيلة للركوب والتنقل، كانوا مصدر رزق وثروة. عدد الإبل اللي بيملكه الشخص كان بدل على مكانته بين قومه. وراء هذا المثل قصة طويلة من تاريخ العرب، ومن أشهر القصص المرتبطة فيه قصة حرب البسوس. هي واحدة من أشهر وأطول الحروب اللي صارت بين القبائل العربية قبل الإسلام، وكانت بين قبيلتي بكر وتغلب. تحكي روايات أنه بداية القصة كانت تقريبا في القرن الخامس الميلادي، لما كانت القبائل العربية بتعيش في أجواء مليانة خلافات وثارات. كان في امرأة اسمها البسوس بنت منقذ نزلت ضيفة عند ابن أختها جساس بن مرة الشيباني من قبيلة بكر. يوم من الأيام كانت ناقة لرجل اسمه سعد الجرمي بترعى قريب من المكان اللي كانت فيه البسوس. بالصدفة مرت ابن كليب بن ربيع التغلبي، وكان كليب واحد من كبار سادات قبيلة تغلب وإله مكانة ونفوذ كبيرة. وبتروي بعض الروايات أنه ناقة سعد دخلت بين ابن كليب فغضب كليب وأصاب الناقة بسهم. لما شافت البسوس اللي صار ناقة جارها حزنت وغضبت واعتبرت الأمر إهانة إلها ولمين كانت نزل عنده، وبدأت مشاعر الغضب والتأثر والثأر بتكبر لحد ما قام جساس بن مرة بقتل كليب بن ربيعة. هون ما عاد الموضوع مجرد حادثة صغيرة، بل تحول لخلاف كبير وحرب طويلة بين قبيلتي بكر وتغلب، انعرفت باسم حرب البسوس واستمرت سنوات طويلة وسقط فيها عدد كبير من القتلى. الشخصيات اللي ارتبط اسمها بهذه الحرب الحارث بن عباد، واحد من سادات قبيلة بكر. تحكي الروايات بأنه الحارث في بداية الحرب حاول يبعد عنها لأنه ما كان شايف نفسه طرف فيها، وكان يعتبر أنه هذا الخلاف ما له علاقة فيه. فقال عبارته المشهورة لا ناقة لي فيها ولا جمل، يعني أنا ما لي دخل بالموضوع وما لي مصلحة بهالنزاع. لكن موقف الحارث تغير بعد هيك لما انقتل ابنه بجير بن الحارث على يد المهلهل بن ربيعة. فدخل الحرب طلب للثأر وقال قولته المشهورة نعم القتيل قتيل بجير. من هون ارتبط اسم الحارث بن عباد بقصة هذا المثل في كتب التراث والروايات الشعبية. مع مرور الزمن طلع المثل من قصة الحرب وصار الناس يستخدموه في حياتهم اليومية. الحلو في الموضوع بأنه بالأمثال العربية إنها مش مجرد كلمات منرددها، مرات بكون وراها قصص طويلة من حياة الناس زمان، وبتحكي لنا عن عاداتهم وأفكارهم والأشياء اللي كانت إلها قيمة كبيرة بحياتهم. يعني جملة صغيرة مثل لا ناقة لي فيها ولا جمل وراها حكاية طويلة من تاريخ العرب القديم. العبرة من القصة إنه الخلاف الصغير ممكن يكبر كتير لما تدخل فيه مشاعر الغضب والرغبة بالثأر. فورا كل مثل قديم حكاية، وأحيانا بتكون الحكاية أطول بكتير من الكلمات اللي بقيت منها.

0: اسمع الصفقة للزهراوي وعلى
1: أكيد لا ناقة ولا سيارة يعني بهذاك الوقت كان في ناقة اليوم في سيارة وغرائب وعجائب من حول العالم. ليش بعض الهنود ببجلوا الأفعى مناسة وشي طقوس الغريبة اللي بتنعمل على شرفها؟ لما نسمع كلمة أفعى

المحاربين خصوصا في مناطق مثل البنغال وشرق الهند. الأفعى بين الخوف والتقديس، بحسب الأساطير الهندوسية تعتبر مناسا إله مرتبطة بالحماية من لدغات الثعابين، وفي ناس من أتباعها بيعتقدوا إنها بتمنح الشفاء وبتحمي الناس والحيوانات من خطر الأفاعي، وكمان بتجلب الخصوبة والرزق والازدهار. عشان هيك بيعملوا كل سنة احتفال اسمه مناسا بوجا، بحيث بيقدم بعض الناس الصلوات، الزهور والأكل، وبرسموا صور للأفاعي أو بيعملوا تماثيل للآلهة وبطلبوا منها الحماية. ومن الطقوس اللي بتلفت الانتباه أنه بعض المشاركين بيحملوا تماثيل أو صور للتعابين، وفي ناس بتشارك بمواكب شعبية أو بتقدم أشياء رمزية مثل الحليب والفواكه. لكن السؤال، ليش الأفعى بالذات؟ الثعبان له مكان خاصة في كتير من التقاليد الهندية القديمة، لأنه مرات بنظر له كإله، كرمز للقوة بالتجدد، لأنه بغير جلده وكأنه بيبدأ حياة جديدة. وكمان وجود التعابين بالمناطق الزراعية خلى بعض المجتمعات تربطها بحماية الأرض والخصوبة. لكن مهم نعرف أنه هاي المعتقدات مش عند كل الهنود، فالهند بلد كبير جدا في ديانات وثقافات وعادات كتيرة، وهالطقوس هي جزء من تراث بعض المجتمعات بس. والغريب انه الانسان عبر التاريخ ما كان يشوف الحيوانات بنفس الطريقة دايما، فالحيوان اللي ممكن يكون مصدر خوف عند شخص ممكن يكون عند شخص تاني رمز للقوة او الحماية. وبين الخوف والتقديس بقيت الافعى واحدة من اكثر الكائنات اللي اثارت فضول وخيال البشر عبر العصور.

قبلين مع نفس الموضوع، مهرجان الثعابين في الهند، لماذا يحتفل الناس بالأفاعي؟ الاحتفالات الغريبة والقديمة في الهند. مهرجان بتسمى ناج بانشامي، هو يوم مخصص لتكريم الثعابين وبنقام في كتير من المناطق الهندية خلال موسم الأمطار. ليش بتصير الأفاعي رمز للاحتفال؟ يمكن الموضوع بيبين غريب بالنسبة لنا، كيف يعني الناس تحتفل بحيوان أغلب البشر بخافوا منه؟ لكن في بعض المعتقدات الشعبية الهندية للثعبان مكانة خاصة، فهو بيرتبط بالحماية والقوة والخصوبة. في هذا اليوم بزور بعض الناس المعابد وبيقدموا الصلوات والزهور والحليب كنوع من التبجيل الرمزي للثعابين. في بعض الأماكن بيحمل مراودو الثعابين أفاعي حقيقية قدام الناس وبتنقام مواكب واحتفالات شعبية. بيعتقد بعض المحتفلين أن احترام الثعابين ممكن يحميهم من لدغاتهم وبيجذب لهم الحظ والبركة، خصوصا أن موسم الأمطار هو الوقت اللي بتطلع فيه ثعابين أكتر من جحورها بسبب ارتفاع المياه. لكن القصة مش بس خوف وحماية، إلها جانب رمزي كمان. فالثعبان في كتير من الثقافات قلنا بيعتبر رمز للتجديد والتحول، لأنه مثل ما ذكرنا قبل ببدل جلده وكأنه بيبدأ حياة جديدة، كمان برمز للقوة والطاقة والحماية. من أشهر القصص المرتبطة بالثعابين في الأساطير الهندية حكايات عن كائنات اسمها الناغا، هي مخلوقات نصفها أفعى ونصفها إنسان، بتظهر في القصص القديمة ككائنات قوية مرتبطة بالمي والأرض والكنوز. وأخيرا فالأفعال بتخوف البعض، ممكن تكون عند البعض التاني رمز مقدس بيحمل قصة عمرها ألف السنين.

ليش الطفل احيانا بيرفض اشخاص من اول لقاء؟ ممكن نتفاجأ مرات بأنه طفلنا ما رد يقرب من شخص شافه لأول مرة، يمكن يبكي أو يتعلق بأمه وأبوه أو حتى يرفض يتطلع بوجهه. بعض الناس ممكن يفكروا أنه الطفل عم بتصرف بطريقة غلط أو أنه خايف بدون سبب، لكن الحقيقة غير هيك. الطفل بطبيعته بيتعامل مع الأشخاص والمواقف الجديدة حسب عمره وخبراته ومدى شعوره بالأمان. يعني هذا التصرف غالبا مش دليل على مشكلة، بل هو طريقة طبيعية عند الطفل حتى يحمي نفسه ويتأقلم مع الأشخاص اللي ما بيعرفهم. طيب شو الأسباب اللي بتخلي الطفل يعمل هيك؟ أولا، الطفل بيرتاح للأشخاص اللي بيعرفهم، هو بيبني شعوره بالأمان من الوجوه والأصوات اللي متعود عليها، عشان هيك بكون مرتاح مع إمه وأبوه أو الأشخاص اللي بشوفهم كتير. لكن لما يلتقي شخص جديد ممكن يتردد أو يخاف شوي وما تكرر اللقاءات، ولما يلاحظ بأنه هذا الشخص لطيف وآمن بيبدأ يثق فيه ويتقرب منه أكتر. ثانيا، شخصية الطفل إلها دور. مش كل الأطفال نفس الشيء، في أطفال اجتماعيين بطبيعتهم بسرعة بيروحوا يتعرفوا على الناس، وفي أطفال بحاجة لوقت أطول حتى يرتاحوا. الطفل الهادي أو الخجول ممكن يضل يراقب الشخص من بعيد بالبداية، وبعدها بيقرر إذا بده يقترب منه أو لا، وهذا إشي طبيعي. الطفل بيلتقط نبرة الصوت وحركات الجسم، حتى قبل ما يفهم الطفل الكلام هو بيلاحظ أشياء كتيرة مثل تعبير الوجه، نبرة الصوت وطريقة الاقتراب منه. فإذا شخص قرب بسرعة أو صوته كان عالي أو حركته مفاجئة، ممكن الطفل يحس بعدم الارتياح. أما الابتسامة، الصوت الهادي والتصرف اللطيف بتساعده يحس بالأمان شوي شوي. التجارب السابقة بتأثر عليه. إذا مر الطفل بتجربة ما كانت مريحة مع شخص غريب، ممكن يحتفظ بهذا الشعور ويصير أكثر حذر لما يقابل أشياء أشخاص جدد. لكن مع دعم الأهل وتشجيعهم بتعلم الطفل تدريجياً إنه مش كل شخص جديد مصدر خوف، وبتزيد ثقته بنفسه بالتنين. مهم نحترم مشاعر الطفل. مرات الكبار بيحاولوا يجبروا الطفل انه يسلم او يحضن شخص ما بيعرفه بس من باب المجاملة، لكن هذا ممكن يزيد خوفه وتوتره. الافضل انه نعطيه وقته ونخليه يتعرف على الشخص بطريقته. لما يشعر انه اهله فاهمين مشاعره وبيحترموا حدوده بتزيد ثقته بنفسه وبيصير اكتر استعداد للتفاعل. بالنهاية، رفض الطفل لشخص من أول لقاء هو تصرف شائع وطبيعي عند كتير من الأطفال، وغالباً له علاقة بطريقة نموه، شخصيته وشعوره بالأمن. المهم نعطيه الوقت وما نضغط عليه ونساعده يتعرف على الناس بهدوء. فالطفل ما برفض دايماً لأنه خايف، مرته هو بس بحتاج لوقت حتى يقول أنا مرتاح لهذا الشخص.

Te faci, mai, te faci. طيب شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفيه التبجيلة أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا لو جرب التعليم شوقي ساعة لقد الحياة شقاوة وخمولة حسب المعلم غمة وكآبة مرء الدفاتر بكرة وأصيلة 100 على 100 إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا ولو أن في التصليح نفعا يرتجى وأبيك لم أكو بالعيون بخيلا لكن أصلح غلطة نحوية مثلا واتخذ الكتاب دليلا مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس متلبسا ولا مبذولا وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين البنوك قتيلا يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا.

حتى الأغنية. شمالنا اليوم آخر النهار.

ليش بنقول إلك ولا لديب؟ أكيد كلنا سمعنا هذا المثل ويمكن حتى قلنا مرة بحياتنا إلك ولا لديب، والجواب خسدي. بس يا ترى شو قصة المثل وليش اختاروا الديب بالذات؟ زمان لما كانت أغلب الناس بتعيش على تربية الغنم والأبل، كان الديب أكبر خوف للرعاة. إذا شاف شات ضاعت عن القطيع أو ضلت لحالها كان بنقض عليها بكلها. من هون صار الراعي إذا حس إنه رح يخسر شات أو إنه رح تروح حدر بقول إلك ولا للديب، يعني أحسن تروح لحدا بعرفه ولا تروح للديب. مع مرور السنين ما عاد المثل مرتبط بالغنم بس، وصار الناس يستخدموه بكل تفاصيل حياتهم. مثلا إذا غرض بدك تبيعه أو تعطيه لحدا من قرايبك أو أصحابك بتقول إلك ولا للديب، يعني أحسن تستفيد أنت منه ولا يضيع أو يروح لحدا غريب، وإنت لازم تجاوب خسد ديب. الجميل أنه العرب زمان استخدموا الحيوانات بكتير من أمثالهم لأنهم كانوا عايشين معها كل يوم، وكل حيوان كان يرمز لصفة معينة. فمثلا كانوا يقولوا اللي بخاف من الديب ما بيرد بغنم، يعني اللي بخاف من الصعوبات ما بيقدر ينجح أو يحقق اللي بده إياه. الذيب ما بيهرول العبث، بمعنى أنه الشخص الذكي ما بتحرك إلا إذا كان عنده سبب. إذا غاب القط العب يفر، لما يغيب الشخص المسؤول بصير اللي كان خايف يتصرف على راحته. عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجر، يعني الإشي المضمون أحسن من حلم كبير يمكن ما يتحقق. رغم أنه الناس كانت تخاف من الذيب إلا أنها بنفس الوقت كانت بتحترم صفاته، فكانوا بيشبهوا الرجل الشجاع والذكي بالذيب ويقولوا فلان ذيب. كانت هي تعتبر مديح لأنها بتدل على الشجاعة والذكاء، سرعة البديهة. يعني الديب عند العرب كان له صورتين، صورة الحيوان اللي بخافوا منه لأنه بهاجم الغنم، صورة الحيوان الشجاع اللي بضربوا فيه المثل بالقوة والدهاء. لهيك ضل مثل إلك ولا للديب عايش لحد اليوم، لأنه بيعبر عن فكرة بسيطة وحلوة، إذا كان الإشي بده يروح أحسن يروح لحدا بنعرفه ويستفيد منه ولا يدي حذر. سبحان الله، مثل من ثلاث كلمات لكنه بيحمل وراء حكاية من حياة أجدادنا ومن الأيام اللي كان فيها الديب جزء من حياتهم اليومية.

أهلا سيمونا يا طيبين الحضور، وجودكم كان فرحتنا ونور فوق نور. معكم قضينا أوقات فيها الحكاية والكلام، ضحكة ومعلومة حلوة، ذكريات ما بتنام. يا من فتحت قلوبكم وسمعتوا صوتنا بحب، وجودكم كان أجمل شي يخلي اللقاء يطيب. إذا خلص وقت الحكاية ما بخلص الود بيننا. نلتقي بإذن الله يوم الاثنين على الخير والمحبة، ونترك نترككم على أمل نرجع نلقاكم بسرور. تحياتي ننسى الله معدة ومقدمة البرنامج، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية وعلى موجة 101.7 FM. نستمر ومنتواصل.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: صوتك فيها.
1: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
2: راديو موال،
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
6: نقلا للأحداث المحلية،
7: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبر للناس، يا عم الصوت بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصفة.
6: متابعة لهموم المواطن،
7: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه، وبس يا بتكون عكس المسؤوليه، يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكوا.
6: اخر الاخبار والتطورات،
7: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
6: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
7: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
6: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: عندما كان الشعب في مصر يرزحون تحت العبودية، صرخوا إلى الله لينقذهم، وفعلا دبر الله فرصة النجاة. ولكن في اللحظة الأولى التي شعروا فيها بالخطر يحدق بهم، عدلوا عن رأيهم وأرادوا العودة إلى مصر. ونحن مستمعي لا نفرق عنهم شيئا. تعال بنا نرى هذه القصة معا.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، نلتقي بكم من جديد على الخير والمودة في حلقة أخرى من كنوز الحكمة، راجية أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا. كان يعشق الفراشات منذ حداثته، ليس لاصطيادهم بل لمراقبتهم والتعلم من عاداتهم. والآن وبعد أن أصبح رجلا ينتظر مولودا في غضون أسابيع، وجد نفسه مرة أخرى مأخوذا بشرنقة وجدها على الأرض، كانت معلقة على غصن مكسور كان قد وقع من إحدى الأشجار. التقط الشرنقة بكل عناية ووضعها في منديل كما كان يرى أمه تفعل، وحملها إلى البيت. ووجدت الشرنقة لنفسها بيتا مؤقتا داخل وعاء زجاجي، وضع الوعاء على الرف بعيدا عن القطة الفضولية التي كانت تتمنى أن تلعب به بين مخالبها. لم تأبه الزوجة كثيرا بضيفتها الجديدة، أما هو فأخذ يتأمل بالغطاء الحريري داخل الوعاء الزجاجي. وفجأة لمح الشرنقة تتحرك، وبعد دقائق بدأت تهتز بقوة دون أن يحصل شيء آخر. بقيت الشرنقة متصلة بغصن الشجرة ولم تظهر أي بوادر للأجنحة. وأخيرا ازداد الاهتزاز كثيرا لدرجة ظن فيها صاحبنا أن الفراشة كانت ستموت من شدة الصراع، فأسرع وأخذ سكينا وعمل شقا صغيرا على جانب الشرنقة. عندها ظهر أحد أجنحة الفراشة، ثم ظهر الآخر، وتحررت الفراشة أخيرا من شرنقتها. بدت الفراشة تتمتع بحريتها وهي تمشي على حافة الوعاء الزجاجي، ولكنها لم تطر. اعتقد الرجل أن أجنحتها لم تقوى بعد على الطيران وتحتاج إلى وقت لتجف، ولكن الوقت مضى ولم تستطع الفراشة أن تحلق في الفضاء. انتابه القلق ودعا جاره الذي كان مدرسا للعلوم الطبيعية، أخبره كيف وجد الشرنقة وكيف خلص الفراشة من صراعها المرير لتحرير نفسها. وعندما شرح له كيف أنه شق الشرنقة لتحرير الفراشة، قطعه الجار قائلا: هذا هو السبب، إن صراع الفراشة داخل شرنقتها هو الذي يعطي أجنحتها القوة اللازمة للطيران. هكذا الحال معنا يا صديقي، فإن صراعات الحياة وضيقاتها هي التي تقوي إيماننا بينما نسير في برية هذا العالم.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى ودراسة جديدة في سفر الخروج.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتكم عبر الأثير، فأرجو أن أجد لديكم المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار. ما زلنا نواصل ترحالنا مع شعب الله القديم الذي خرج من مصر وأكل الفصح، ورأينا في ختامنا للإصحاح 12 من الخروج أن فرعون والمصريين قد خافوا وأطلقوا الشعب، وأعطى الله نعمة للمصر.

0: الثالث عشر. ومع أن الطريق في البرية كانت مطولة جدا، ولكن الله قصد أن يعلم شعبه دروسا مفيدة لهم ويدربهم في البرية. وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. اتجه الشعب إلى الصحراء الحارقة، ولكنهم لم يحترقوا من أشعة الشمس بسبب عمود السحاب الذي كان يغطيهم، وكان هذا بمثابة حضور الله ومجده معهم. يا له من امتياز عظيم! فالرب لم يكتفي باختيار الطريق للشعب، ولكنه تعالى تنازل ليسير معهم ويرافقهم، معلنا نفسه لهم بحسب ظروفهم واحتياجاتهم. فلم يعبر بهم ويخرجهم من أرض مصر آمنين فقط، ولكنه رضي أن يسافر معهم في مركبته الخاصة لكي يشاركهم في ضيقاتهم أثناء سفرهم في البرية. وهذه هي نعمة الله. لقد عمل الله كل الترتيبات والتحضيرات اللازمة ليأتي بشعبه بسلام إلى البرية، وهو مستعد اليوم أن يوفر لكل من يؤمن به الحماية اللازمة والرعاية الضرورية في جميع أمور الحياة. صديقي المستمع، لا يمكننا أن نختبر عمق بركات الله إلا في يوم التجربة والصعوبة، حيث نتكل على الله وحده، لأن مرور سفينة حياتنا فوق سطح المياه الساكنة لا يجعلنا نشعر بمحضر الرب معنا. ولكن متى هاجت المياه وهبت الرياح واضطربت الأمواج ولاطمت سفينة حياتنا، فحينئذ نتحقق وجود الرب معنا. والرب لا يعدنا بمستقبل هادئ خال من التجارب، بل بالعكس يخبرنا أننا سنصادف في طريقنا هذه وتلك، ولكنه يعطينا وعد حضوره معنا، وهذا خير لنا. نتأمل اليوم بنعمة الله في الأصحاح الرابع عشر من سفر الخروج. هنا نرى فرعون لا يهدأ له بال حتى يلحق بالشعب، كما ونرى الله يعطي إرشادات محددة للشعب. نقرأ الأعداد التسعة الأولى من هذا الأصحاح الرابع عشر.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض، قد استغلق عليهم القفر، وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب. ففعلوا هكذا. فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نازلون عند البحر عند فم الحروث أمام بعل صفون.
0: من الصعب أن نحدد هذه الأمكنة على الخارطة، ولكنها تقع بين حدود نهر النيل والبحر الأحمر. وضع فرعون جواسيس لمراقبة الشعب، وعلى كل حال كان من الصعب أن تخبئ مليون شخص ونصف. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، لكن ذلك لم يكن في

0: به تمجيد اسمه كما يجب. قد تظن أن المصريين لاقوا الكثير من الكوارث حتى الآن، ولكنهم على وشك أن يقتنعوا 100% بعدم العبث مع الله. فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. هل تتصور مستمعي ماذا يمكن أن تعمل 600 عربة بشعب عاجز أعزل من كل سلاح، لسيما النساء والأطفال؟ كانوا سيسحقونهم سحقا. فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم. جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث أمام بعل صفون. البحر من أمام الشعب والعدو من وراءهم. من وجهة نظر طبيعية كان الشعب في موقف لا يحسد عليه. تعال بنا نتابع القراءة في الأصحاح 14 من العدد 10 وحتى 20 لنرى ماذا حصل.
1: فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؟ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل.
0: وبدأ الشعب يتذمر لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. لاحظ التناقض هنا مستمعي. عندما كان الناس في مصر يرزحون تحت العبودية صرخوا إلى الله لينقذهم، وفعلا دبر الله فرصة النجاة. ولكن في اللحظة الأولى التي شعروا بالخطر يحدق بهم عدلوا عن رأيهم وأرادوا العودة إلى مصر. ونحن مستمعي لا نفرق عنهم شيئا. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. تصوروا أن الله قد أنقذهم من ضربة المهلك بواسطة دم الخروف لكي يدفنهم في القفر. وهذه هي تصورات عدم الإيمان دائما، إذ يضع التجربة بين نظرنا وبين الله عوضا عن وضع الله بيننا وبين التجربة. ومتى توسطت الصعوبات بين القلب وبين الله فلا يكون المؤمن متمتعا بمحضر الرب، بل متألما من الصعوبات. كما أن توسط السحب بيننا وبين الشمس يحجب عنا نور الشمس إلى حين فلا نتمتع به مع أنه موجود. لاحظ الآن ماذا سيعمل الله لشعبه. واضح أنهم عاجزون تماما بدون الله، ولا خلاص أو فداء إلا بالله. ليتنا نتعلم من هذا درسا لحياتنا اليوم. إذا نظرت إلى البشرية تراها تائهة في صحراء الخطية وعاجزة تماما تتمخض في أثامها. يخبرنا بولس ويقول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. منذ حوالي 5000 سنة والإنسان يسير على هذه البسيطة، ولكن إلى أين؟ إلى حتفه، إلى قبره. لو لم يتحرك الله ويخلص الشعب لهلكوا حتما، وأنت وأنا مستمعي لا يمكننا أن نخلص إلا بتدخل الله. الفداء هو عمل الرب، كما قال يونان النبي في القديم: للرب الخلاص. وهذه رسالة العهد الجديد اليوم لنا: للرب الخلاص. لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. سيعمل الله معروفا مع شعبه، كل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يثقوا به ويقبلوا خلاصه. عليهم أن يقفوا ساكنين، والله هو الذي يقوم بالعمل. تذكر أنك لا تستطيع أن تحرك إصبعا واحدا من أجل خلاصك، عليك أن تقبل فقط هذا الخلاص. نعم، الله سيأتي بالخلاص وبالسلام الناتج عن غفران الخطايا. إن الإيمان يا صديقي يرفعك فوق التجربة، وعندها يمكنك أن تقف وتنظر فقط. الأمر المستحيل من وجهة نظر البشر، لأننا لا نقدر أن نقف أمام الصعوبة بلا حراك، فالطبيعة تتحرك هنا وهناك وتتداخل في كل مسألة بأية صورة، ولكننا لا نستفيد شيئا من القلق والسعي الباطل. وماذا كان في وسع الشعب أن يفعل؟ هل كان في قدرتهم أن يشقوا مياه البحر أو يلاشوا المصريين؟ أبدا، فقد كانت الأبواب موصدة أمامهم، وهذا هو الوقت المناسب لتداخل الله. فقال الرب لموسى: ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. هذا هو طريق الإيمان، فإن يد الله تفتح لنا الطريق لكي نخطو أول خطوة على اليابسة. ومتى خطوت الخطوة الأولى، فحينئذ أخذ نورا لكي أخطو ثانية، وهكذا يبقى القلب مستندا على الله كل حين. على الشعب أن يبقى ساكنا ويراقب خلاص الرب، وبعد ذلك عليهم أن يتمسكوا بإرشاداته بالإيمان، وإيمانهم هذا سيظهر باستعدادهم للمضي قدما أولا. صديقي المستمع، هناك تفسيرات طبيعية قدمت للطريقة التي عبر بها الشعب البحر الأحمر. أولا، ينبغي القول أن جميع المؤرخين واللاهوتيين يجمعون على كون السجل الموجود في الخروج حقيقة تاريخية. المشكلة تبرز في تفسير الناس للكيفية التي عبر بها الشعب البحر. قال البعض أن الريح سحبت المياه إلى الخلف، ولكن كان هناك جدران من المياه على جانبي الطريق المفتوح في البحر خلال عبور الشعب. هل توجد رياح تستطيع أن تبقي المياه مرفوعة بهذا الشكل؟ آخرون يدعون بوجود ظاهرة طبيعية جعلت مياه البحر تلتف وتتباعد، وبعضهم يؤمن بحدوث هزة أرضية في نفس وقت عبور الشعب. صديقي، لابد من الاعتراف أن معجزة قد حصلت حتما، فإما أن تقبل الأمر أو ترفضه. الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه. كان الله يجبر المصريين على تنفيذ ما في نيتهم أن يفعلوا، لقد أرادوا اللحاق بالشعب مهما كلفهم الأمر. فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. هناك عدة أمور ينبغي ملاحظتها هنا. المصريون في هذه الآية هم الذين ظلوا في مصر. سيسقط فرعون وجيوشه أمام الشعب وسيغرق في مياه البحر الأحمر، وسيعرف هؤلاء المصريون الذين لم يخرجوا من مصر أن الله هو الرب. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم. ملاك الله ليس هو إلا شخص الرب يسوع قبل التجسد. الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين، وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. نواصل القراءة في الأصحاح 14 من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
1: ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سر لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى.
0: وفعلا الرياح هي التي جعلت المياه تتراجع، ولكنها لم تكن رياحا طبيعية، كانت من الله. نرى الله مرة أخرى يعمل من خلال عمود النار والسحاب الذي يمثل باعتقادي الروح القدس. كان الله يقتادهم بروحه القدوس كما يفعل بنا اليوم. تحقق المصريون أن ما كان يحدث معهم لم يكن اعتياديا، لذا أرادوا أن يهربوا. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فدفع الرب المصريين في وسط البحر. ما حدث كان معجزة، لا يوجد أي سبيل لتفسير الأمر طبيعيا، إما أن تقبله أو ترفضه. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. يا لها من معجزة، مشوا على أرض يابسة وسط البحر، وكانت المياه تحيط بهم من الجوانب. لا يمكن أن تفسر هذا طبيعيا. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. هذا يبين قصد الله من خلاص الشعب. في بداية مسيرتهم في البرية رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. هذا ما سنراه في دراستنا في الأصحاح 15 المرة القادمة. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منافسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: راديو موال

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: راديو موال.

شفا وجروح مش رجولي انك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروح

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: FM 101.7 FM.
1: تجمعنا الدنيا أحيانا بأشخاص لا نعرفهم ولا نشعر بأي أحاسيس تجاههم، وفجأة وبدون مقدمات يصبحون هم الجزء الأهم في حياتنا. كذلك هو السكن.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

حبيب واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.

101.7 راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت جاع. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الألكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: راديو موال

ياللي صاح الليل مادام كان السبب واحدة ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحدة في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة وناس

على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله وساعة واحدة صباح الفل.

ماشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: عندما كان الشعب في مصر يرزحون تحت العبودية، صرخوا إلى الله لينقذهم، وفعلا دبر الله فرصة النجاة. ولكن في اللحظة الأولى التي شعروا فيها بالخطر يحدق بهم، عدلوا عن رأيهم وأرادوا العودة إلى مصر. ونحن مستمعي لا نفرق عنهم شيئا. تعال بنا نرى هذه القصة معا.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. نلتقي بكم من جديد على الخير والمودة في حلقة أخرى من كنوز الحكمة، راجية أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا. كان يعشق الفراشات منذ حداثته، ليس لاصطيادهم بل لمراقبتهم والتعلم من عاداتهم. والآن وبعد أن أصبح رجلا ينتظر مولودا في غضون أسابيع، وجد نفسه مرة أخرى مأخوذا بشرنقة وجدها على الأرض، كانت معلقة على غصن مكسور كان قد وقع من إحدى الأشجار. التقط الشرنقة بكل عناية ووضعها في منديل كما كان يرى أمه تفعل، وحملها إلى البيت. ووجدت الشرنقة لنفسها بيتا مؤقتا داخل وعاء زجاجي. وضع الوعاء على الرف بعيدا عن القطة الفضولية التي كانت تتمنى أن تلعب به بين مخالبها. لم تأبه الزوجة كثيرا بضيفتها الجديدة، أما هو فأخذ يتأمل بالغطاء الحريري داخل الوعاء الزجاجي. وفجأة لمح الشرنقة تتحرك، وبعد دقائق بدأت تهتز بقوة دون أن يحصل شيء آخر. بقيت الشرنقة متصلة بغصن الشجرة ولم تظهر أي بوادر للأجنحة. وأخيرا ازداد الاهتزاز كثيرا لدرجة ظن فيها صاحبنا أن الفراشة كانت ستموت من شدة الصراع، فأسرع وأخذ سكينا وعمل شقا صغيرا على جانب الشرنقة. عندها ظهر أحد أجنحة الفراشة، ثم ظهر الآخر، وتحررت الفراشة أخيرا من شرنقتها. بدت الفراشة تتمتع بحريتها وهي تمشي على حافة الوعاء الزجاجي، ولكنها لم تطر. اعتقد الرجل أن أجنحتها لم تقوى بعد على الطيران وتحتاج إلى وقت لتجف، ولكن الوقت مضى ولم تستطع الفراشة أن تحلق في الفضاء. انتابه القلق ودعا جاره الذي كان مدرسا للعلوم الطبيعية، أخبره كيف وجد الشرنقة وكيف خلص الفراشة من صراعها المرير لتحرير نفسها. وعندما شرح له كيف أنه شق الشرنقة لتحرير الفراشة، قطعه الجار قائلا: هذا هو السبب، إن صراع الفراشة داخل شرنقتها هو الذي يعطي أجنحتها القوة اللازمة للطيران. هكذا الحال معنا يا صديقي، فإن صراعات الحياة وضيقاتها هي التي تقوي إيماننا بينما نسير في برية هذا العالم.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى ودراسة جديدة في سفر الخروج.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتكم عبر الأثير، فأرجو أن أجد لديكم المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار. ما زلنا نواصل ترحالنا مع شعب الله القديم الذي خرج من مصر وأكل الفصح، ورأينا في ختامنا للإصحاح 12 من الخروج أن فرعون والمصريين قد خافوا وأطلقوا الشعب، وأعطى الله نعمة للشعب في عيون المصريين، وأخذوا أجرتهم التي حرموا منها طيلة السنين الماضية. نعم، يخرج الشعب بعد سنين طويلة من الذل والعبودية، ثم يجدون الله يطلب منهم فورا بكرهم. كان وقع الأمر عليهم ثقيلا، بكر العائلة كان يجب أن يفدى بالفضة، هذا ما رأيناه في الإصحاح 13. ومع أن الطريق في البرية كانت مطولة جدا، ولكن الله قصد أن يعلم شعبه دروسا مفيدة لهم ويدربهم في البرية. وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. اتجه الشعب إلى الصحراء الحارقة، ولكنهم لم يحترقوا من أشعة الشمس بسبب عمود السحاب الذي كان يغطيهم، وكان هذا بمثابة حضور الله ومجده معهم. يا له من امتياز عظيم، فالرب لم يكتفي باختيار الطريق للشعب، ولكنه تعالى تنازل ليسير معهم ويرافقهم، معلنا نفسه لهم بحسب ظروفهم واحتياجاتهم. فلم يعبر بهم ويخرجهم من أرض مصر آمنين فقط، ولكنه رضي أن يسافر معهم في مركبته الخاصة لكي يشاركهم في ضيقاتهم أثناء سفرهم في البرية. وهذه هي نعمة الله. لقد عمل الله كل الترتيبات والتحضيرات اللازمة ليأتي بشعبه بسلام إلى البرية، وهو مستعد اليوم أن يوفر لكل من يؤمن به الحماية اللازمة والرعاية الضرورية في جميع أمور الحياة. صديقي المستمع، لا يمكننا أن نختبر عمق بركات الله إلا في يوم التجربة والصعوبة، حيث نتكل على الله وحده، لأن مرور سفينة حياتنا فوق سطح المياه الساكنة لا يجعلنا نشعر بمحضر الرب معنا. ولكن متى هاجت المياه وهبت الرياح واضطربت الأمواج ولاطمت سفينة حياتنا، فحينئذ نتحقق وجود الرب معنا. والرب لا يعدنا بمستقبل هادئ خال من التجارب، بل بالعكس يخبرنا أننا سنصادف في طريقنا هذه وتلك، ولكنه يعطينا وعد حضوره معنا، وهذا خير لنا.
2: نتأمل اليوم بنعمة الله في الأصحاح 14 من سفر الخروج. هنا نرى فرعون لا يهدأ له بال حتى يلحق بالشعب، كما ونرى الله يعطي إرشادات محددة للشعب. نقرأ الأعداد 9 الأولى من هذا الأصحاح 14.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض، قد استغلق عليهم القفر، وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب. ففعلوا هكذا. فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نازلون عند البحر عند فم الحروث أمام بعل صفون.
1: من الصعب أن نحدد هذه الأمكنة على الخارطة، ولكنها تقع بين حدود نهر النيل والبحر الأحمر. وضع فرعون جواسيس لمراقبة الشعب، وعلى كل حال كان من الصعب أن تخبئ مليون شخص ونصف. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، لكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. قد تظن أن المصريين لاقوا الكثير من الكوارث حتى الآن، ولكنهم على وشك أن يقتنعوا 100% بعدم العبث مع الله. فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. هل تتصور مستمعي ماذا يمكن أن تعمل 600 عربة بشعب عاجز أعزل من كل سلاح، لسيما النساء والأطفال؟ كانوا سيسحقونهم سحقا. فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث أمام بعل صفون. البحر من أمام الشعب والعدو من وراءهم. من وجهة نظر طبيعية كان الشعب في موقف لا يحسد عليه.
2: تعال بنا نتابع القراءة في الأصحاح 14 من العدد 10 وحتى 20 لنرى ماذا حصل.
0: فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؟ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل.
1: وبدأ الشعب يتذمر لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. لاحظ التناقض هنا مستمعي. عندما كان الناس في مصر يرزحون تحت العبودية صرخوا إلى الله لينقذهم، وفعلا دبر الله فرصة النجاة. ولكن في اللحظة الأولى التي شعروا بالخطر يحدق بهم عدلوا عن رأيهم وأرادوا العودة إلى مصر. ونحن مستمعي لا نفرق عنهم شيئا. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم، إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة. ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. تصوروا أن الله قد أنقذهم من ضربة المهلك بواسطة دم الخروف لكي يدفنهم في القفر. وهذه هي تصورات عدم الإيمان دائما، إذ يضع التجربة بين نظرنا وبين الله عوضا عن وضع الله بيننا وبين التجربة. ومتى توسطت الصعوبات بين القلب وبين الله، فلا يكون المؤمن متمتعا بمحضر الرب، بل متألما من الصعوبات. كما أن توسط السحب بيننا وبين الشمس يحجب عنا نور الشمس إلى حين فلا نتمتع به مع أنه موجود. لاحظ الآن ماذا سيعمل الله لشعبه. واضح أنهم عاجزون تماما بدون الله، ولا خلاص أو فداء إلا بالله. ليتنا نتعلم من هذا درسا لحياتنا اليوم. إذا نظرت إلى البشرية تراها تائها في صحراء الخطية وعاجزة تماما تتمخض في أثامها. يخبرنا بولس ويقول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. منذ حوالي 5000 سنة والإنسان يسير على هذه البسيطة، ولكن إلى أين؟ إلى حتفه، إلى قبره. لو لم يتحرك الله ويخلص الشعب لهلكوا حتما. وأنت وأنا مستمعي لا يمكننا أن نخلص إلا بتدخل الله. الفداء هو عمل الرب، كما قال يونان النبي في القديم: للرب الخلاص. وهذه رسالة العهد الجديد اليوم لنا: للرب الخلاص. لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. سيعمل الله معروفا مع شعبه. كل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يثقوا به ويقبلوا خلاصه. عليهم أن يقفوا ساكنين، والله هو الذي يقوم بالعمل. تذكر أنك لا تستطيع أن تحرك إصبعا واحدا من أجل خلاصك. عليك أن تقبل فقط هذا الخلاص. نعم، الله سيأتي بالخلاص وبالسلام الناتج عن غفران الخطايا. إن الإيمان يا صديقي يرفعك فوق التجربة، وعندها يمكنك أن تقف وتنظر فقط. الأمر المستحيل من وجهة نظر البشر، لأننا لا نقدر أن نقف أمام الصعوبة بلا حراك، فالطبيعة تتحرك هنا وهناك وتتداخل في كل مسألة بأية صورة. ولكننا لا نستفيد شيئا من القلق والسعي الباطل. وماذا كان في وسع الشعب أن يفعل؟ هل كان في قدرتهم أن يشقوا مياه البحر أو يلاشوا المصريين؟ أبدا، فقد كانت الأبواب موصدة أمامهم، وهذا هو الوقت المناسب لتداخل الله. فقال الرب لموسى: ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. هذا هو طريق الإيمان، فإن يد الله تفتح لنا الطريق لكي نخطو أول خطوة على اليابسة. ومتى خطوت الخطوة الأولى، فحينئذ أخذ نورا لكي أخطو ثانية، وهكذا يبقى القلب مستندا على الله كل حين. على الشعب أن يبقى ساكنا ويراقب خلاص الرب، وبعد ذلك عليهم أن يتمسكوا بإرشاداته بالإيمان، وإيمانهم هذا سيظهر باستعدادهم للمضي قدما أولا. صديقي المستمع، هناك تفسيرات طبيعية قدمت للطريقة التي عبر بها الشعب البحر الأحمر. أولا، ينبغي القول أن جميع المؤرخين واللاهوتيين يجمعون على كون السجل الموجود في الخروج حقيقة تاريخية. المشكلة تبرز في تفسير الناس للكيفية التي عبر بها الشعب البحر. قال البعض أن الريح سحبت المياه إلى الخلف، ولكن كان هناك جدران من المياه على جانبي الطريق المفتوح في البحر خلال عبور الشعب. هل توجد رياح تستطيع أن تبقي المياه مرفوعة بهذا الشكل؟ آخرون يدعون بوجود ظاهرة طبيعية جعلت مياه البحر تلتف وتتباعد، وبعضهم يؤمن بحدوث هزة أرضية في نفس وقت عبور الشعب. صديقي، لابد من الاعتراف أن معجزة قد حصلت حتما، فإما أن تقبل الأمر أو ترفضه. الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه. كان الله يجبر المصريين على تنفيذ ما في نيتهم أن يفعلوا، لقد أرادوا اللحاق بالشعب مهما كلفهم الأمر. فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. هناك عدة أمور ينبغي ملاحظتها هنا. المصريون في هذه الآية هم الذين ظلوا في مصر. سيسقط فرعون وجيوشه أمام الشعب وسيغرق في مياه البحر الأحمر، وسيعرف هؤلاء المصريون الذين لم يخرجوا من مصر أن الله هو الرب. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم. ملاك الله ليس هو إلا شخص الرب يسوع قبل التجسد. الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين، وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. نواصل القراءة في الأصحاح 14 من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
0: ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سر لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى.
1: وفعلا الرياح هي التي جعلت المياه تتراجع، ولكنها لم تكن رياحا طبيعية، كانت من الله. نرى الله مرة أخرى يعمل من خلال عمود النار والسحاب الذي يمثل باعتقادي الروح القدس. كان الله يقتادهم بروحه القدوس كما يفعل بنا اليوم. تحقق المصريون أن ما كان يحدث معهم لم يكن اعتياديا، لذا أرادوا أن يهربوا. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فدفع الرب المصريين في وسط البحر. ما حدث كان معجزة، لا يوجد أي سبيل لتفسير الأمر طبيعيا، إما أن تقبله أو ترفضه. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. يا لها من معجزة، مشوا على أرض يابسة وسط البحر، وكانت المياه تحيط بهم من الجوانب، لا يمكن أن تفسر هذا طبيعيا. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. هذا يبين قصد الله من خلاص الشعب. في بداية مسيرتهم في البرية رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه.
2: هذا ما سنراه في دراستنا في الأصحاح 15 المرة القادمة. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.